0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رب إني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. يبدأ وياكم على الهواء مباشرة سيداتي سادتي اللقاء الإخباري الأول لهذا اليوم، وفيه متابعة لجملة من أبرز الملفات والتطورات.

نبدأ باستعراض أبرز العناوين التي سترافقنا في يوم جديد لهذا الصباح. سنتوقف أولا عند مصادقة كابينة الاحتلال على إدخال مجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. أيضا سنكون مع تمدد الاستيطان بتسع بؤر خلال يومين. ومن الضفة الغربية أيضا جيش الاحتلال تطلق يده من قبل نتنياهو في الضفة وتهديد بتهجير بلدات على غرار مخيمات الشمال. تفاصيل هذه الملفات تأتيكم سيداتي سادتي في يوم جديد. أهلا ومرحبا بكم، صباحكم سعيد.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، نحييكم في مستهل استعراضي عناوين أو تفاصيل ملفاتنا لهذا الصباح. نبدأ بقطاع غزة، حيث أعلن بالأمس عن استشهاد 3 مواطنين، أحدهم متأثرا بجروحه، فيما أصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال خروقاته للتفاهمات واتفاقات وقف إطلاق النار. مواطنان 2 استشهدا، فيما أصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال لمركبة ب3 صواريخ في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى الداوي 44 عاما، والرائد رامز توفيق أبو زريق 49 عاما، جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كان يستقلانها في دير البلح. وفي جنوب القطاع أعلن عن استشهاد المواطن سليمان سهمود متأثرا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خان يونس يوم السبت الماضي. هذا شنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية غارة على بناية سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واستهدفت طائرة الاحتلال بصاروخين على الأقل بناية سكنية على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشجاعية، مما أدى إلى تدميرها دون الإعلان عن وقوع إصابات.

0: يأتي هذا في خضم الإعلان عن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية المسمى بالكابينة على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات سيكون مشروطا بموافقة إسرائيلية وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. وتعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من 4 كيانات مخصصة لإدارة قطاع غزة نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره 2803 والصادر في 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2025. نبدأ سيداتي سادتي بلقاءاتنا مع ضيوفنا على الهواء مباشرة. ينضم إلينا من غزة الأستاذ مفيد أبو شمل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إلى أي مدى يعتقد المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أن هذه الموافقة الإسرائيلية على دخول قوات الاستقرار الدولية كما تسمى ستساهم في تغيير الأوضاع الميدانية التي اكتسبت في الفترة الماضية شكلا تصاعديا أستاذ مفيد؟
1: يعني في الواقع هذه خطوة من ضمن خطوات كثيرة كان ينبغي أن يقوم بها الاحتلال منذ 10 أكتوبر الماضي في إطار خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن يومها مارس الاحتلال جميع أنواع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة، سيما وأن يعني مسألة الانسحاب التي تصنف ضمن الخطة فيما يعرف بالمرحلة الثانية لم تنفذ وظل الاحتلال موجودا ويقوم بتوسيع ما تعرف بالمنطقة الصفراء التي ستكون يعني مقرا أو بمعنى منطقة عازلة يقف تمارس من خلالها النشاط هذه القوة، قوة الاستقرار الدولية ستمارس في المنطقة الفاصلة وليس في داخل قطاع غزة أو في الاحتكاك المباشر مع الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة. هذه الخطوة يعني ستكون خطوة أعتقد تجميلية ليس أكثر في ظل المماطلة الإسرائيلية المستمرة في منع دخول لجنة التكنوقراط الإدارية الخاصة بإدارة قطاع غزة، وأعتقد أن هذه المماطلة لن يعني تتيح لقوة السلام أو قوة الاستقرار بالكثير من الإنجازات، خاصة أنها ستعمل في الجانب القريب من الشعب الفلسطيني بمعنى داخل المنطقة المدنية يعني التي هي تصنف خارج المنطقة الصفراء معنا، وينبغي أن تكون داخل المنطقة الصفراء وتكون محل قوات الاحتلال بمعنى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة فيما يسمى بالمنطقة الصفراء وتكون هناك محل هذه القوات. طبعا تم إنشاء وتجهيز قواعد ل يعني استقرار هذه القوات هناك، ولكن لا يزال حديث مبكرا عن قوة كبيرة، يتم الحديث عن أعداد قليلة. الجيش الإسرائيلي وافق على دخول يعني إسنادا لقرار السياسي الإسرائيلي لدخول هذه القوة، ولكنه اشترط أيضا بعدم يعني الحديث عن الإعمار.
0: نعم أستاذ مفيد أبو شمال، أشرت قبل قليل إلى أن هنالك قواعد عسكرية تم إنشاؤها، أين تقع هذه القواعد؟
1: ويعني ما يزال الحديث عن قاعدة واحدة بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وهذه القاعدة ربما ستكون مقر ل200 جندي فقط من قوة حفظ السلام وحفظ الاستقرار، وأعتقد أن يعني يفترض أن تكون القوة المؤلفة من 8000 جندي منتشرة في كافة المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها دولة الاحتلال حتى الآن وتبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. كان ينبغي أن يكون هناك تجربة كما قيل في منطقة ما يسمى بالمنطقة الخضراء في رفح، وهذه التجربة بمعنى أن يتم نقل يعني تجهيز بنية تحتية صالحة للسكن وصالحة للحياة في منطقة رفح، وأن يتم نقل السكان الذين نزحوا من رفح إليها من جديد، وهذه أيضا لم يتم البدء بها ولم يتم الحصول على موافقات عليها حتى الآن. أنا أتحدث بأن الكثير من الخطوات عطلها الاحتلال وليست مسألة عودة أو دخول قوة حفظ الاستقرار هي ما يتيح الاستقرار فعلا إذا استمرت الاغتيالات. تحدثت خلال نشرة الموجز قبل قليل عن تصعيد مستمر في داخل قطاع غزة، أكثر من 11 شهيد كان خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هذه الاغتيالات. حفظ الاستقرار لن يمنع الاغتيالات، بأن الاحتلال سيمارس ويستمر في انتهاكاته لاتفاق 10 أكتوبر. وأعتقد أن كل ما يجري يشي بأن هذه الخطوة هي لربما استجابة مبدئية من قبل نتنياهو لضغوط أمريكية. أعتقد أنه يهيئ الطريق للفرصة التي فتحتها له الإدارة الأمريكية من مقابلة الرئيس ترامب ربما خلال الأسبوع. وأعتقد أن من ضمن الشروط التي طلبها منه أن يبدأ بالانسحاب من قطاع غزة، وأن ينسحب من جنوب لبنان، وأن ينسحب من الأراضي السورية. كل ذلك يأتي في إطار ربما ما يحدث من اتفاقات وتفاهمات إقليمية تتعلق بالحرب على إيران. ويبدو أن كما صرح نتنياهو أنه لوزرائه بأنه سيعارض هذه الإجراءات وسيعارض هذه المطالب الأمريكية، لكن هو يحتاج إلى أن يلتقي برئيس ترامب، وربما في هذا السياق وافق مبدئيا على دخول هذه القوة.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة، كنت معنا من غزة. نبقى أيضا سيداتي سادتي فيما أوردته وسائل الإعلام العبرية من تفاصيل حول هذه الموافقة التي صدرت عن الكابينت بدخول قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، حيث نقل عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن عدد القوات الدولية التي سيسمح بدخولها لن يتجاوز 200 فرد فقط، سيرسلون من تعتبرها الدولة العبرية دولة صديقة، في حين أشارت مصادر نقلا عن دبلوماسيين في تل أبيب إلى أن أوغندا والمغرب من بين هذه الدول. كذلك ورد أن حكومة الاحتلال هي من سيقرر الدول المسموح لها بالإسهام في قوة الاستقرار الدولية، على أن يقتصر ذلك على دول تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام. وورد أيضا أن إسرائيل هي المخولة حصرا بالموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع. القوات الدولية أيضا ستعمل بالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة. وأيضا شدد مسؤول في تل أبيب على التمسك بالسيطرة على ما تسمى بمنطقة الخط الأصفر وعدم تسجيل أي انسحابات لجيش الاحتلال ما لم تجرد حركة حماس والقطاع من السلاح بشكل كامل. الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية تنضم إلينا من القاهرة. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
2: صباح الخير، تحياتي لك ولكل متابعيكم الكرام.
0: كيف تقرأ هذه الخطوة التي تمثلت بمصادقة الكابينت على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة؟ وفق تفاصيل عرجنا عليها قبل قليل يبدو أنها تبقي دولة الاحتلال ومصالحها وخططها ورؤاها إن كانت سياسية أو عسكرية في قطاع غزة فوق كل اعتبار.
2: بعد كما تحدثت بعد طبعا مقيل اليوم ومقيل امس بشكل مؤكد، تؤكد كما اشرت ان الاحتلال لن ينسحب من المناطق خارج الخط الاصفر، سيؤمنها. واضح ان الامريكان وافقوا على ذلك. على كل الاحوال واضح ان حتى خلال فتره المفاوضات انا لو بيحك سرا لم يتم الاتفاق على موضوع نزع سلاح غزه بشكل اساسي. كذلك فكره موضوع موظفين حركة حماس، النقطتين اللي كانوا أكثر نقاط جدلا والتي لم تحسم حتى اللحظة الأخيرة، والذهاب إلى بند 17 في خطة ترامب ما يطلق عليها الخطة بالإعمار خارج الخط الأصفر. أعتقد هذا ما سيتم، وهو الانتقال إلى بند 17. طبعا دخول 200 عنصر كما أشير أكثر أو أقل، أعتقد أنه سيأثر شيء في المشهد في الوقت الحالي، أن إذا كان مهام قوات الدولية هو قوات الاستقرار هو الفصل بيننا كفلسطين وبين الاحتلال الإسرائيلي، فأعتقد نحتاج عدد كبير. حتى الآن كما أصير ما تحدث المغرب وأوغندا التي يسمح لها بإدخال 200 عنصر في الوقت الحالي، هناك ألباني أبدت وكسوف أبدو استعداده لإرسال قوات، وأعتقد أن الأعداد حتى الآن طبعا الوصلت بشكل أساسي أكثر من 200. المبنى الذي تحدث عنه أو المقر هو عمليا مقر أنشئ قبل فترة وقيل أنه للقوات الأمريكية، هو عمليا لقوات الاستقرار الدولي. بصراحة المرعب أننا قد ننتقل بالفعل إلى بلاد بي، نقل سكان بعد إنشاء مدينة عازلة في رفح، وطبعا واتباعا سيكون في خان يونس وغيرها. طبعا سيكون هذا ببداية لاستمرار الحرب في مناطق الشريط البحري، خاصة أن هذا يتفق بصراحة مع خطة جارد كوشنر في إنشاء مدن عازلة، قال أنها تبنى مدن ذكية مع السيطرة على الشريط البحري، طبعا اللي لم يقل للفلسطين ولكن وضح أنها لمن سيدفع أموال الإعمار. واضح أن الأمريكان قد أعطوا الضوء الأخضر لبقاء الإسرائيليين في المناطق، والمشكلة التي ستواجه مستقبلا اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي سيطلب منها مستقبلا الدخول إلى غزة، أعتقد سيواجه أمرين: بقاء الاحتلال في هذه المناطق التي يجب أن تكون تحت سيطرة الشرطة الفلسطينية والفصل مع قوات الاستقرار، والأمر الآخر الميليشيات العميلة التابعة للاحتلال الموجودة في طبعا حدود قطاع غزة والتي حتى الآن لم يناقش مصيرها مع الإسرائيليين.
0: دكتور أيمن الرقب، لماذا وافقت إسرائيل على هذه الخطوة؟ يعني هي كانت تعمل وفق يعني خطط تضعها هي، تسيطر بها على الميدان، تقوم بقصف من تريد واغتيال من تريد، ويعني استهداف قطاع غزة وقتما تريد. ما الذي تغير حتى يدفع إسرائيل نحو إصدار هذه الموافقة، حتى لو كانت يعني شكلية ولن تغير الكثير على الأرض؟
2: يعني هذا القرار اتخذ طبعا ونتنياهو يسافر إلى واشنطن، فهذا مطلوب منه أن يعطي موافقة لرئيس ترامب الذي سيطلب منه هذه الخطوة، فهو استبق بشكل أساسي ووافق على هذا المكتب. هل هذا سيغير شيء بصراحة على أرض الواقع؟ هل سيتوقف الإسرائيليين عن استهداف الفلسطينيين في عمق المناطق الصفراء؟ لا، هذا الأمر لا يعطي تأكيدا أن الإسرائيليين سيتوقفوا، الإسرائيليين سيستمروا في عملية الاغتيال والقتل داخل عمق المنطقة التي تسمى صفراء. وكما شرنا ما نخشاه أن التخطيط الانتقال إلى بند 17 في خطة ترامب دون إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وبالتالي قد تشهد الأمور تذهب باتجاه طبعا استمرار الاحتلال في هذه المناطق.
0: نشرح للسادة المستمعين ماذا يعني الانتقال البند 17 دكتور أيمن الرقب.
2: يعني البند 17 في خطة ترامب يقول إذا تعذر الاتفاق في فكرة مع طبعا حماس في فكرة نزع السلاح وتسليم هذه المناطق لقوات الشرطة وقوات الاستقرار الدولي، سننتقل إلى إعادة الإعمار خارج الخط الأصفر. اليوم تعرف أن الخط الأصفر فقط هو يحصر كتلة مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة قطاع غزة. إذن ما يتم التخطيط له ومؤثر في الأيام الماضية هو إنشاء منطقة خارج الخط الأصفر ينقل لها الفلسطينيين. فأثير خلال الأيام، رغم أن البعض لا يؤكد حقيقة أن هناك جدار طويل طول 23 كيلومتر في يفصل الخط أو المنطقة الصفراء لنكون أكثر دقة إلى باقي المناطق في قطاع غزة، ولكن يعني بعض المعلومات تؤكد أن بالفعل هناك وضعت بوابات طبعا كما هي في الضفة الغربية حواجز تفصل المناطق في قطاع غزة بشكل كامل، وهذه البوابات التي وضعت في منطقتي خان يونس ورفح. الخطة إذا كان بالفعل الانتقال إلى الإعمار خارج الخط الأصفر و نقل السكان بشكل تدريجي إلى قرى أو إلى مناطق سيطلق عليها مدن خضراء أو مدن إلكترونية، فنعتقد أنه هذا ما سيتم خلال الفترة القادمة. صحيح النظرة سوداوية، ولكن هذا هو ما يخطط له. تعرف أن الملف الفلسطيني هو الملف أهم ملف لنتنياهو، والملف الذي يستخدمه الآن في الانتخابات ما هو الضفة الغربية وفي غزة، أعتقد أوراق مهمة جدا لنتنياهو ومجموعة المتطرفين الحاكمة في تل أبيب. لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك تسليم طبعا لغزة لقوات الاستقرار الدولي.

0: الفلسطينية بتسع بؤر. هذه البؤر أقامها مستوطنون في مناطق متعددة، كان آخرها يوم أمس غرب بلدة دير بلوط، وهي الرابعة التي دشنها المستعمرون بالأمس، حيث أقاموا قبل ذلك بؤرة في منطقة تل العصور برام الله، وأخرى في ديرستيا شمال سلفيت، وثالثة أو عفوا رابعة على أراضي أم صفا شمال غرب رام الله. دكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
1: صباح الخير لك ولسادة المستمعين.
0: تسع بؤر خلال يومين، ما معنى ذلك؟ ما دلالة ذلك؟ إلى ماذا يؤشر ذلك دكتور حسن بريجية؟
1: نعم، كلما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية كلما زادت وتيرة الاستيطان ووتيرة المصادقة على المخططات الاستيطانية، كلما زادت وتيرة المصادقة على مستوطنات جديدة، كلما زادت وتيرة شرعنة بؤر استيطانية جديدة والتوسع في الطرق الالتفافية وشق الطرق الجديدة بالأوامر العسكرية وزيادة في أوامر الاستملاك. ما يجري هو أنه الإسرائيليون الآن يعتبرون، وبالتحديد الحكومة اليمينية المتطرفة تعتقد أنه هذا الوقت هو الوقت الذهبي، وهذا مش سر، يعني صرحت وزيرة الاستيطان بذلك وقالت أنه هذه هي الفترة الذهبية التي ستسعى فيها إسرائيل لزيادة الاستيطان في منطقة يهوذا والسامرة، بمعنى أنهم يستغلون الدعم الأمريكي اللامحدود ويستغلون الحالة الترامبية المهيمنة على السياسة العالمية ويستغلون ضعف النفوذ الأوروبي على إسرائيل في هذا الوقت بالتحديد، ويستغلون الضعف العربي أو الانشغال العالمي، خلينا نحكي بالقضايا الإقليمية أو ويعني بخصوصا حرب مضيق هرمز. كل هذه عوامل ساعدت إسرائيل على التفرد والمضي قدما في الاستيطان في الضفة الغربية، ويمكن أهم سبب اللي هو إعلان الحرب في أكتوبر 2023. إعلان الحرب جميعنا يعلم بأنه له يعني ارتدادات إدارية وقانونية على الأرض، وأيضا استخدام قانون الطوارئ، أنه بناخذ الأرض لأن الدنيا حرب، اطلع من الأرض لأن الدنيا حرب، بقتلوا بتحججوا بالحرب، بيعملوا اللي بدهم اياه، يعني بتحججوا بالحرب. وكأن طيب الحرب اجت يعني بحجه اللي يستغلوها لزياده وتيره الاستيطان في هذا الوقت.
0: دكتور حسن بريجية، مواقع هذه البؤر التي يقيمها المستوطنون او عصابات المستوطنين، هل يعني يتم اختيارها بعناية وفقا لمخطط واضح بالنسبة لكم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؟
1: يعني نظرة مبدئية على مواقع هذه البؤر، أنا بتقديري معظم البؤر التي يتم تشييدها في منطقة يعني الغور ووادي الأردن، وإذا نظرنا لرأينا أنه شرق محافظة الخليل اللي هي سوسيا والكرمل والمناطق هاي، شرق محافظة بيت لحم اللي هي منطقة الرشايدة، منطقة كيسان، منطقة المنيا، شرق محافظة رام الله اللي ترمس عية والمناطق المحاذية لها، شرق محافظة نابلس، شرق محافظة أريحة، شرق محافظة القدس، كل هذه هذا الحزام يعني معرض للهجوم أو للسيطرة عليه. هم بيعتبروا الأغوار اللي احنا بنسميها برية هذه منطقة مهمة بالنسبة لهم. كذلك المناطق اللي بين المحافظات، يعني أكثر منطقة عمالهم يعني بيستهدفوها اللي هي الأرياف اللي بين نابلس وبين رام الله، الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، لربط المستوطنات مع بعضها البعض، بل أصبح دور يعني، وهنا بخليني يعني أبين دور

0: البؤر الاستيطانية أصبحت البؤرة الاستيطانية لها 3 وظائف. الوظيفة الأولى أنه البؤرة الاستيطانية هي النواة لمستوطنة جديدة. البؤرة الاستيطانية هي نقطة الانطلاق للتجمعات السكانية الفلسطينية من أجل مهاجمتها ومن أجل الضغط عليها والدفع باتجاه التهجير القسري. البؤر الاستيطانية هي نقطة الوصل ما بين المستوطنات، يعني المستوطنات يوما ما سيكون متواصلات بنيويا وليس شيء آخر. بالإضافة إلى أنه هذه البؤر الاستيطانية تعزز عزل مدينة القدس، وجميعنا يعلم أن خطورة مشروع إيوان أنه عزل بنيوي وليس عزل من خلال جدار أو من خلال نفق أو من خلال خندق أو شيء من هذا القبيل، لا، عزل بنيوي، يعني بنيان بده يتواصل مع بعض البعض، سوف يعزل مدينة القدس ويعزل الشمال عن الجنوب.
1: شكرا جزيلا الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. نبقى سيدتي سادتي أيضا في الضفة الغربية وفي إطار هذه الحرب المستعرة التي يقودها المستوطنون ضد التجمعات الفلسطينية. بالأمس كان هنالك تصريح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن فيه أنه أطلق يد جيش الاحتلال في الضفة الغربية وطالب بتوسيع العملية الحالية عبر اقتحام أماكن إضافية واعتقال مواطنين ومصادرة أسلحة على حد زعمه. يأتي ذلك بينما هدد مسؤولون عسكريون في دولة الاحتلال من بينهم وزير الجيش إسرائيل كاتس، الذي قال إن المؤسسة الأمنية تدرس مهاجمة وإخلاء بلدات فلسطينية بالكامل على غرار ما حدث ويحدث في بعض المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. وأضاف كاتس أن جيش الاحتلال يعمل بقوة على الأرض ويصل البحث عن المسلحين ومهاجمتهم ويدرس إخلاء مناطق كما فعل في مخيمات الضفة. الأستاذ نزار نزل الباحث في قضايا الصراع، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نشكر لك انضمامك لنا. نسأل أولا يعني عن هذا التوجه الإسرائيلي، يبدو أنها فكرة راقت لمسؤولي حكومة الاحتلال بإخلاء مواقع وبلدات ومناطق فلسطينية من سكانها، بداعي أنهم بين ظفرين مشاغبون لا يلتزمون بما تريده دولة الاحتلال، كيف تعقب على ذلك؟
2: هي ليست فكرة، هو خطة واستراتيجية إسرائيلية قديمة، وهذه هي روح يعني نظرية الحسم أو خطة الحسم التي تحدث عنها بتسائيل سموتريتش في العام 2017، ولا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن تنفذ هذه الخطة إذا ما بقي الريف الفلسطيني على ما هو عليه. لاحظ التصريحات تخص الريف، الاعتداءات تخص الريف، المدن الوازنة والثقيلة في الضفة الغربية لا يوجد بها أي اعتداءات أو تصريحات. لماذا؟ لأن خطة الحسم تقتضي يعني السيطرة على 62% من الجغرافيا الفلسطينية أو الجغرافيا في الضفة الغربية. هذا يعني أن المخطط الإسرائيلي الذي له علاقة كما قلنا بخطة الحسم تقتضي إخلاء الريف الفلسطيني من الفلسطينيين ودفعهم باتجاه المدن الثقيلة والوازنة، بعد ذلك توضع البوابات على مداخل هذه المدن لتصبح المدن معزولة بعضها عن بعض وهي عبارة عن سجون سقفها السماء. هذا هو المخطط الإسرائيلي الذي تحدث عنه بتسائيل سموتريتش في العام 2017، وتمت الموافقة عليه والمصادقة عليه من قبل الثلاثي إيتمار بن غفير بتسائيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو في تشرين الثاني عام 2022. وبالتالي إسرائيل تصور الضفة الغربية على أنها تهديد، والمؤسسة العسكرية والأمنية هي التي خططت يعني لهجوم تل، وهناك شرعنة لعمل المستعمرين والمستوطنين، لأنه المشروع ليس له علاقة بالأمن، المشروع سياسي ديني بامتياز. وبالتالي الجو العام سوداوي، والجو العام يعني فيه الكثير من التخوفات في ظل طبعا دعم لا متناهي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ غربي وعجز كامل يعني للنظام الرسمي العربي، وبالتالي الفلسطيني ترك وحيدا لمواجهة مصيره في الضفة الغربية، وإسرائيل تنفذ مشاريعها في الضفة الغربية. وكأنني أعود بالذاكرة إلى العام 1948، وهو مشاهد لها علاقة بالنكبة، النكبة من قبل ميليشيا منفلتة، من قبل مجموعات يهودية شتيرن والهجانة وغيرها. اليوم الأمور متطورة أكثر، هناك أكثر من شتيرن وأكثر من الهجانة مدعومة بالمؤسسة العسكرية وبالمؤسسة الأمنية، وبالتالي نحن أمام ضم لهذه الجغرافيا والقضاء على أي أمل أو على أي أفق سياسي له علاقة بحل الدولتين أو مسار تفاوضي. إسرائيل انتقلت من
1: أستاذ نزار نزال تقول إن الأجواء ملبدة بالتشاؤم، ما هو تصورك للمرحلة المقبلة في إطار هذه التصريحات التي تصدر إن كان عن نتنياهو بإطلاق يد الجيش في الضفة الغربية بشكل أوسع، وكذلك تهديد كاتس وزير جيش الاحتلال بتهجير مناطق وبلدات فلسطينية بالكامل على غرار ما حدث في مخيمات في شمال الضفة؟
2: يعني فيها الكثير من التعقيدات، لأنه أولا المخيمات الفلسطينية عددها 19 في الضفة الغربية. إسرائيل نفذت يعني مخططاتها فيما يتعلق بطرد السكان من المخيمات الثلاث، نور شمس وطول كريم ومخيم يعني جنين، ولكن السؤال إلى أين ذهب هؤلاء النازحين الموجودين داخل هذه المخيمات؟ هم على أطراف المخيمات وفي بعض القرى، وهي 19 حتى الآن، إسرائيل نفذت 3. اليوم نحن نتحدث عن مئات بل آلاف يعني القرى والتجمعات السكانية المنتشرة على طول الجغرافيا، يعني من الخليل حتى مدينة جنين، وبالتالي السيناريو الأكثر ترجيحا هو يعني اصطدام المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بالإضافة للإرهاب اليهودي غير المنظم في الضفة الغربية بضغوط إلى حد ما تحد من عمل المؤسسة العسكرية والأمنية وميليشيا المستوطنين الذين ينفذون أجندة لها علاقة بالمشروع الذي تحدثنا عنه في بداية هذه المداخلة. إسرائيل ستفشل في تنفيذ مشروعها لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، أولا الفلسطينيين موجودين في الضفة الغربية لا يوجد لديهم جغرافيا أخرى يذهبون إليها، في ظل تعنت أردني ورفض أردني واعتبار أيمن الصفدي أن أي تهجير يعتبر بمثابة حرب ضد المملكة الأردنية الهاشمية. هذا واحد. اثنين، أعتقد اللقاء المزمع إجراؤه في واشنطن ما بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو لي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضغط على نتنياهو من أجل تخفيف يعني حدة الهجمات من قبل قطعان المستوطنين، لأنه أصبح هناك عنوان في العالم اسمه إرهاب يهودي يريد أن ينفذ مذابح عام 1948. وبالتالي إذا ما عدت معي قليلا عدة أيام، كان هناك هجوم لاذع على الحكومة من قبل يعلون، من قبل باراك، من قبل النخب السياسية والعسكرية الذين هم ليسوا على رأس عملهم. صحيح أن ليس لهم تأثير وهم على الهامش، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تتحول إلى دولة دينية، ونتنياهو يأخذ إسرائيل إلى الهاوية في محاولة منه للبقاء في سدة الحكم. لا يهمه مصلحة إسرائيل، ما يهمه هو شخصه، وبالتالي أنا بتقديري أن الأمور ستتوقف إلى حد ما وليس بشكل نهائي. يعني لن تستطيع إسرائيل أن تهجر الريف الفلسطيني، كل الريف الفلسطيني، ولكنها ستقوم بعمليات يعني نوعية من قبل المستعمرين مدعومين بالمؤسسة الأمنية والعسكرية في بعض القرى، خاصة في رام الله وفي مدينة نابلس على وجه التخصيص، وبعد ذلك ممكن أن تنتقل إلى الخليل وبعد ذلك إلى جنين. لكن حتى هذه اللحظة يبدو لي أن الأمور غاية في التعقيد وغاية في الصعود.
1: شكرا جزيلا نزار نزال، الباحث في قضايا أسرع. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، أقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي مواضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة، دمتم بخير في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة.
4: كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا في مشوار جديد من أوراق الصحافة. نرحب بكم في هذا اللقاء اليومي من الأحد حتى الخميس، والذي يعطيكم فرصة للتعرف على أخبار الساعات 24 الفائتة من كل صباح. أخبار ميدانية وأخرى سياسية دبلوماسية من فلسطين والمنطقة وكل أنحاء العالم. الصحافة الغربية والدولية ماذا كتبت وماذا عنونت وما القصص التي اهتمت بها، وتحديدا تلك التي يهمنا الاطلاع عليها. مع البنك الإسلامي الفلسطيني نبحر وإياكم في هذا المشوار يوميا. أهلا بالجميع أينما تواجدتم في هذه الأوقات لنهار اليوم الاثنين 27 من تموز لعام 2026. أوراق الصحافة يبدأ الآن، فمرحبا بكم. سلطات الاحتلال تسلم أمس جثمان الشهيد سفيان أبو ليل 46 عاما إلى عائلته بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 من آذار الماضي، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تعلن أنها وثقت العديد من الانتهاكات والممارسات بالغة القسوة التي يعيشها الأسرى، وبما يعكس واقعا إنسانيا بالغ الصعوبة في ظل سياسة قمع ممنهجة بحقهم، إضافة للحرمان من الرعاية الصحية والطبية واستمرار سياسة التجويع. قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على بلدة تل جنوب غرب نابلس، مع دفعها بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها واقتحام عشرات المنازل، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المواطنين. مستوطنون يقيمون أمس 4 بؤر استيطانية جديدة على أراضي دير بلوط وعلى منطقة تل العاصور بين بلدتي المغير ودير جرير، وبؤرة ثالثة على أراضي دير استيا شمال سلفيت، بالإضافة إلى بؤرة استيطانية رابعة على أراضي أم صفا شمال غرب رام الله. تقرير تحليلي بثته قناة الجزيرة يكشف عن تحول ميليشيات الاستيطان إلى ذراع ميدانية رسمية تدار بتنسيق مباشر مع جيش الاحتلال وبتمويل وتسليح مباشر من وزارتي الأمن القومي الإسرائيلية ووزارة المالية. وحسب المعطيات فإن القيادة العسكرية لجيش الاحتلال تتلقى أوامر صريحة بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في مختلف مناطق الضفة الغربية. الإذاعة الإسرائيلية كشفت في هذا السياق عن نشر وتوزيع 26 كتيبة عسكرية لحماية المستوطنات وتغطية التحركات الميدانية، ويوازي هذا الدفع أيضا بنحو 13,000 جندي تحضيرا لعملية واسعة النطاق تنذر بتفجير الأوضاع في كافة محافظات الضفة الغربية كما تتوقع الدوائر العسكرية الإسرائيلية. القيادة العسكرية في إسرائيل حذرت بدورها القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، ودعت القيادات العسكرية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. هذا ما نشرته القناة 12 العبرية. المسؤولون العسكريون في إسرائيل يحذرون من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون إلى المستوطنين الذين أشعلوا حرائق في الليلة قبل الماضية في 5 مواقع، كما تم توثيق 219 هجوما لهم في الأشهر الأخيرة. منظمة Human Rights Watch تتهم حكومة تل أبيب بإتاحة بيئة من الانفلات وغياب القانون والإفلات من العقاب أدت إلى تصاعد خطير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من أن هذا العنف يهدد بوقوع فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقفه. شبكة المنظمات الأهلية بدورها طالبت بتحركات دولية فاعلة فورية وعاجلة لوقف تصاعد اعتداءات المستوطنين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته. وزراء في الحكومة الإسرائيلية صعدوا في الأيام الفائتة من تحريضهم ضد الضفة الغربية، وتحديدا يوم أمس خلال اجتماع حكومة بنيامين نتنياهو، إذ طالبوا بتكثيف العمليات العسكرية وتوسيع سياسة الاغتيالات والقتل المستهدف وتغيير تعليمات إطلاق النار وتعزيز صلاحيات قوات الاحتلال في الميدان. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس توعد بتوسيع عمليات جيش الاحتلال في الضفة المحتلة عبر تعميم نموذج إخلاء المخيمات لتصل إلى مناطق أخرى، زاعما أن السياسة الإسرائيلية أدت إلى تراجع العمليات الفلسطينية بأكثر من 80% وفق تعبيره. الكاتبة والصحفية الإسرائيلية اليسارية عميرة هيس نشرت أمس تقريرا في صحيفة هآرتس العبرية، قالت فيه إن الفلسطينيين في الضفة أظهروا وما زالوا يظهرون ضبط نفس وصفته بأنه مثير للإعجاب في مواجهة الهجمات المتزايدة والجولات الاستفزازية في مناطقهم من قبل المستوطنين. وأضافت هيس بأنه واضح أن جزءا من هذا الضبط للنفس ينبع من الخوف بحد ذاته، إذ يقابلهم مستوطنون مدججون بالسلاح محميون من جيش مسلح ومدعومون قانونيا، لكن عميرة هيس ترى أنه أمام تصعيد هجمات المستوطنين فإن صبر الفلسطينيين العجيب بدأ يتصدع، كما قالت والدليل ما حصل في تل يوم الجمعة. أما عاموس هرئيل فكتب فيها آرتس أنه في الوقت الذي تبدو فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لتصعيد أمريكي وربما إسرائيلي محتمل على إيران، ظهرت ساحة أخرى كانت تغلي بالتوتر منذ فترة طويلة ألا وهي الضفة الغربية. وأضاف هرئيل أن ثمة خطر واضح لتصاعد التوتر في المنطقة وتشكيل دوامة متواصلة من الهجمات الانتقامية المتبادلة، وفيما تتجه المنطقة نحو كارثة وشيكة كما يقول عموس هرئيل، فإنه اتهم إسرائيل بتعمد استفزاز الشعب الفلسطيني وجره إلى مواجهة. أما الكاتب الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين فكتب مقالا نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت، قال في محصلته إن عصر المعجزة كما أسمه قد انتهى، وأكد أن إسرائيل تقود الضفة الغربية لوضع بلقاني تحت عنوان إبادة للفلسطينيين بمبررات أمنية. صور أقمار صناعية جديدة تكشف عن زحف مستمر من قبل قوات الاحتلال بشكل متواصل باتجاه خيام النزوح في قطاع غزة عبر ما بات باسم يعرف باسم الخط الأصفر، ما يؤدي لأخطار صحية وأمنية تلاحق السكان داخل أماكن نزوحهم. الكابينات الإسرائيلي يوافق أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية لغزة ويصادق على إطلاق مرحلة تجريبية في رفح تشمل إعادة تأهيل خدمات أساسية وإدخال مساعدات وإقامة مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس، على أن تتولى إدارتها لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات، هي خطة ما يسمى بمجلس السلام. تصريحات وزير جيش الاحتلال الأسبق مشيع علول التي انتقد فيها سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة تعيد تسليط الضوء على سجله العسكري في إدارة هذا الملف خلال توليه رئاسة هيئة أركان جيش الاحتلال ووزارتها، وذلك بعد أن اتهم وزراء في حكومة نتنياهو بتوفير الغطاء والدعم لمستوطنين متطرفين يعتدون على الشعب الفلسطيني بهدف تهجيره من أرضه. واعتبر يعلون أن الأحداث تندرج في إطار الإرهاب اليهودي المدعوم من شخصيات نافذة في إسرائيل أبرزها سموتريتش وبني كفير. بعض الصحف ركزت على تصريحات يعلون واعتبرت أن أهميتها تبرز من وزير تولى قيادة جيش الاحتلال خلال فترات شهدت بعض أكثر المواجهات دموية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. مسؤول إقليمي يقول لوكالة أسوشيتد بريس إن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأنهما يتفاوضان الآن على حل وسط يتمحور حول السماح لطهران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على المرور. الحديث عن استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة فيما يعتبر الوسطاء أن وقف إطلاق النار بين الطرفين إشارة إيجابية تدعم جهود خفض التصعيد. طهران تقول إنها ستوقف هجماتها إذا واصلت أمريكا تعليق ضرباتها العسكرية، وأكدت أنها ترى في هذا الوقف تكتيكيا وليس وقفا لإطلاق النار حقيقي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن دونالد ترامب يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي مع إيران، لكنه أضاف في لقاء آخر مع شبكة أخرى إن الولايات المتحدة لديها كل ما تحتاج إليه للعمليات العسكرية ضد طهران. مصادر إعلام أمريكية أفادت أمس بأن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدماً. إيران تعيد طرح مشروع قانون يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع استئناف البرلمان لجلساته العلنية. مشروع القانون الذي طرح منذ بداية الحرب على إيران ينص على اعتبار إيران الجهة المشرفة على إدارة المضيق بالتنسيق مع عمان ودول المنطقة، مع فرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة ومنع السفن العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والسفن التي تصنف من قبل إيران معادية من عبور هرمز. بنيامين نتنياهو يتوجه اليوم إلى واشنطن للقاء دونالد ترامب. صحيفة يدعوت أحرنوت قالت إن نتنياهو يأمل بإقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة مع إيران. الجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع أكثر جغرافيا إذا قررت واشنطن استئناف شن الضربات برغبة من نتنياهو. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن سوريا تتجنب الصدام مع إسرائيل وتعمل للتوصل إلى اتفاق أمني معها، لكنه قال إن حق سوريا في الجولان المحتل لن يتم التنازل عنه وفق تعبيره. الجيش اللبناني يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب البلاد تعيق استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته الأمنية حسب التفاهمات، كما حالت دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. الاحتلال يواصل اعتداءاته وخروقاته للتفاهمات في لبنان عبر تدمير ممنهج للمنازل وتجريفها وقصف وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق. هيئة المناطق الحرة في قطر تعلن عن إطلاق بورصة للألماس كمنصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة. في الهند حركة احتجاجات واسعة بعد أن كان ينظر إليه بالأمس على أنه عصي على التزحزح بحكم أنه أقوى زعماء البلاد على الإطلاق على مدى 12 عاما من حكمه، اضطر ناريندا مودي إلى التراجع وقبول استقالة أول وزير في حكومته وهو وزير التعليم بعد احتجاجات طلابية شبابية غير مسبوقة شهدتها الهند ونظمتها مجموعة شبابية لم تكن معروفة وموجودة قبل بضعة أشهر تسمى مجموعة الصراصير. حسب آخر البيانات الملاحية فإن أقل من 10 سفن عبرت مضيق هرمز يوميا خلال نهاية الأسبوع الفائت. رئيس الوزراء البريطاني الجديد يستقبل فلودومير زيلينسكي الرئيس الأوكراني اليوم في لندن. تراجع حركة الملاحة أيضا في البحر الأحمر بعد هجوم الحوثيين على سفن سعودية. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكل من تابعنا واستمع إلينا ورافقنا على مدار الدقائق الفائتة. لقاؤنا يتجدد في كل صباح. أما الساعة القادمة فلدينا المزيد من الأخبار والوقفات والبرامج، فتابعونا، تابعوا أثيرنا وتابعوا رايادوت بأس والمنصات الرقمية. احصلوا على بطاقات البنك الإسلامي الفلسطيني بكل يسر وسهولة، وتمتعوا بعد ذلك بسهولة التنقل دون أن تحملوا معكم النقود. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
11: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: عبر تطبيق جوال 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: برغم أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز المسالي في العالم، إلا أن التوترات المتصاعدة في هرمز لم تدفعها للاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة، بل سرعت مسارا استراتيجيا بدأته منذ سنوات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري لتحويل المخاطر الجيوسياسية لفرصة تعزز أمنها الطاقوي ونفوذها الاقتصادي. وبعد تراجع واردات الصين من النفط العادي بنحو 60%، عززت بكين خططها لتحويل 80% من شاحنات النقل إلى التشغيل الكهربائي، وتحولت نصف سيارات الأجرة بالفعل إلى الكهرباء، بينما اقتربت النسبة من الاكتمال داخل المدن الكبرى، بما يقلص تدريجيا استهلاك البنزين والديزل. قالت وزارة السياحة المغربية إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في البلاد بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي بحلول الوقت الذي تشارك فيه المغرب في استضافة كأس العالم لعام 2030.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تعلن عن توثيق عشرات الانتهاكات والممارسات بالغة القسوة بحق الأسرى. قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على بلدة تل جنوب غرب نابلس، مع الدفع بتعزيزات عسكرية للبلدة ومحيطها. مستوطنون يقيمون أمس 4 بؤر استيطانية جديدة على أراضي تل العصور وأم صفا برام الله وأراضي ديرستيا ودير بلوط في سلفيت. منظمة هيومان رايتس ووتش تتهم حكومة تل أبيب بتوفير بيئة صعدت عنف المستوطنين في الضفة، محذرة من أن هذا العنف يهدد بوقوع فظائع جماعية، داعية المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقفه. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتوعد بتوسيع عمليات جيشه في الضفة المحتلة عبر تعميم نموذج إخلاء المخيمات لتصل إلى مناطق أخرى. القيادة العسكرية في إسرائيل تحذر حكومتها وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. الكابينيت الإسرائيلي يوافق أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، ويصادق على إطلاق مرحلة تجريبية في رفح تشمل توفير خدمات ومساعدات ومساكن مؤقتة بإدارة لجنة التكنوقراط وبدعم قوة متعددة الجنسيات. وكالة أسوشيتد بريس تفيد بأن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى الاتفاق المؤقت، وأنهما يتفاوضان الآن على حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة. مصادر إعلام أمريكية تفيد أمس بأن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز شهدت تقدما، فيما أعادت طهران طرح مشروع قانون يتعلق بإدارتها للملاحة في المضيق. بنيامين نتنياهو يغادر اليوم إلى واشنطن مع أمل بإقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة العسكرية مع إيران، والجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع جغرافيا إذا استأنف البيت الأبيض ضرباته على البلاد. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل وتعمل للتوصل إلى اتفاق أمني معها دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل على حد تعبيره. أخيرا، الجيش اللبناني يؤكد أن اعتداءات الاحتلال متواصلة على جنوب لبنان، ما يعيق استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته والحيلولة دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوها عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.
5: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الاثنين 27 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم صبح على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. يصبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا إذا صافين على الدور على المحطات. ربنا يعطيكم ليرضيكم. في هاي البلد بدك تصبر وبدك تتأقلم وبدك توائم حياتك ولكن أن تعتاد المشهد هذا مش لازم يصير. مع بداية أزمة الوقود الناس استهجنت فكرة الطوابير إنك تصف وتزاحم عشان تعبي سيارتك بنزين. ولكن بدخول الأزمة أسبوعها الثالث شعرنا وكأن المشهد عادي. وهذه واحد من مظاهر الاستسلام للواقع. صح بدنا نوائم حياتنا وصح بدنا ندمر أمورنا ولكن اللي بصير مش عادي ومش لازم يصير عادي. لأنه صراحة أنا حاسس أنه فكرة الطوابير صارت مقبولة للحصول على الخدمة اللي لازم نخدها ببساطة. وخصوصا الخدمة اللي أنت دافع ثمنها زي مثلا السفر عن جسر الملك حسين أو بيك حسين معبر الكرامة اللي بتدفع عليه بلاوي مصاري ومنها الفي اي بي وفي الاخر بتصف طابور وبتزاحم وبتدفع رشاوي عشان تمرك. عشان هيك كان مهم يكون في مبادرات وتحركات مجتمعية اللي الناس كثير شككت في جدواها ولكن اثبتت على الاقل انها رفض للحالة. السؤال القوي في حال صار اعتياد المشهد، شو بمنع نصف عشان نحصل على الخبز او نصف عشان نشحن كهرباء؟ ويمكن نصف ساعات في الطوابير عشان ناخذ جلن مي. احنا لسه ملحقناش ننسى احنا صفينا بالشتاء عشان نعبي غاز. وتنسوش انه في عنا احتلال بهندس الموضوع واللي صار في أهلنا بغزة أكبر دليل. وبدي أذكركم إحنا لسه ما نسيناش بهندسة تجويع الناس في غزة لما الاحتلال منع دخول المواد الأساسية من الطعام وسمح بدخول الشوكولاتة والنسكافيه. وإحنا اليوم بنقول حق المواطن الحصول على الخدمة اللي هو أصلا دافع ثمنها مباشرة أو دافعها من خلال الضرائب أو الرسوم اللي بيحصل عليها بشكل مفروض يحصل عليها بشكل سهل. واليوم دور الحكومة تكون بواجبها بتسديد أثمان الوقود اللي دفعها المواطن ومحطات الوقود عشان نرفع كمية الوقود الواصلة للبلد. لأنه هذا حق الناس. ودبروا حالكم، الحكومة تدبر حالها. ليش عندنا وزراء ومستشارين ومفكرين وخبراء؟ مش عشان تفكروا وتحلوها؟ إذا مش قادرين تحلوها قولوا، قولوا يا جماعة الخير احنا مش قادرين نعمل إشي، اطلعوا واعتذروا من الناس وقولوا نعتذر عن عدم القدرة لتقديم الخدمة.
2: جلم صاحرنا من حكوماتنا نشمم ونوكل بصحن واحد، هم بيلعبوا علينا حكومات،
0: واحنا نقصنا اصلا. واللي ما بقدر يشيل الحمل يقول يا جماعة الخير انا مش قد الحمل، واحنا معكم حتى التاسعة.
3: بس كلنا جنود لهذا الوطن المعطاء.
0: مسخم الوطن. وبنستلم مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3، وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-970-592-4-2-1-2-2-2.
4: احرق حريشك ما أزكيك.

وصباح الخير لكل متابعينا ورسائلكم على واتساب. بداية سائد خراز يسعد صباحك. سائد بقول بعد انتظار 4 ساعات عن بيت ديزل أمس, وإحنا نحكي عن نابلس, وإحنا كمان شوي رح نحكي تحديدا عن واقع أزمة الوقود في مدينة نابلس مع الزميل الصحفي معاذ إشريدة.

رامز عبد الباقي، يسعد صباحك يا رامز وحبيب. يسعد صباحك يا حبيب أنس حميدات، يسعدنا صباحك يا أنس، وطمننا عنك وعن مشاويرك. عبد الخصيب، يسعد صباحك يا عبد.

ومن المتابعات امبارح وصلتنا شكوى من منطقة تل النصبة في منطقة كفر عقب حول موضوع المياه. وأنا صراحة بدي أشكر مصلحة المياه اللي تواصلوا مع الجماعة بشكل مباشر، وإن شاء الله بنسمع إن الموضوع انحل قريبا إن شاء الله. مصلحة المياه شكرا على سرعة الاستجابة.

0: وأيضا يسعد صباحكم، وببعثوا لنا الشباب صور من محطات الوقود، الناس صافة على المحطات والمحطات لسه مسكرة. وفي ظل ضبابية المشهد، ما واقع أزمة الوقود في مدينة نابلس؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي معاذ شريدة. صباح الخير معاذ.
1: صباح الخير لك، وصباح الخير لجميع المستمعين، وصباح الخير كمان لسلام الأطرش.
0: يسعد صباحك ويا سلام، بصب عليك وإحنا بنصب عليك، وتحياتنا لك وتحياتنا لكل أهل نابلس. يعني معاذ، موضوع قضية أزمة الوقود وتحديدا في نابلس لها طابع مختلف شوي. صراحة ما بعرف شو القضية بالضبط، ليه كم هاي الأزمة في نابلس؟ هل هي فعلا إنه نقص في الكمية بزيادة في مدينة نابلس تحديدا، أم متهافة المواطنين؟ امبارح واحدة من القضايا كان في تحديد واحدة من المحطات فقط للسيارات العمومية، هل كان هذا جزء من الحل؟ يعني لو تضعنا في صورة هذا الواقع في نابلس.
1: نعم، الله يحييك ويسعد صباحك، دائما رايق الهناكة مختلفة في الصباح. ثانيا بخصوص موضوع المحروقات، أولا الاحتلال دائما يعني موجود، ولكن يعني ما بيجوز نعلق كل ما يحدث على شماعات الاحتلال وهو الأساس. بعد بحث مطول على مدار أشهر طويلة، الحقيقة أولا نابلس تعاني من نقص كبير، من خلال أنه حصة نابلس من 22 سنة هي عبارة عن 18% فقط من المحافظات، بينما مثلا رام الله يعني أنا اللي فهمته أكثر من 41%. هذا أولا. ثانيا نابلس ما فيها محطات خلينا نحكي تكفي لهذا الكم الكبير من المصانع والشركات والمؤسسات، وتوسعت المحافظة بشكل كبير جدا. ثالثا والأهم من هذا الكلام، أنت بتحكي 18% من 22 سنة 23 سنة ما ارتفعت النسبة، كان في وعودات أنها ترتفع 6% لكن ما ارتفعت حقيقة. بالتالي هذا الأمر، كل العوامل هذه المجتمعة كلها جعلت من الناس عندها نوع من أنواع نسميها التخوف من أنه يكون في نقص أكبر. هذا الكلام ما كان في مصارحة من الأول للناس منذ اللحظة الأولى. هيئة البترول ولها الاحترام والتقدير، ما صارحت الناس منذ اللحظة الأولى، ما بحكي هيئة البترول الحالية، على مدار كل السنوات التي مضت التخوفات اللي عند الناس كبيرة حقيقة، في ظل أنه ما في جواب شافي. كان في بصراحة كثير من الناس في باتت على المحطات صراحة. كان في قرار من المحافظ، عطفت المحافظ امبارح، انه التعبئة من السابعة للسابعة صباحا. لكن هذا الامر عند الناس ما بيكفي، بمعنى انه شو بدك تحكي للناس اللي موجودين على المحطات؟ في ناس كثير، انا اليوم صباحا كنت في لفة في جولة في هذا الموضوع، في ناس بحكي له طب انت ليش حامل مثلا قناني؟ بحكي لي معاذ انا سيارتي مقطوعة، طب شو اعمل؟ يعني شو أسوي؟ شو الحل بنظركم؟ القصة أنه أنا ما بلوم لا المحطات ولا بلوم أصحاب المحطات ولا كذا. الإشي اللي حقيقة بيخليك تتساءل أنه بيحكي لك التوريد، كل الاحترام لنقابة المحروقات، بيحكي لك التوريد مستمر والتوريد مستمر، على راسه وعيني. ما هو بالأيام العادية بتحكي عن 4 مليون، مش مستمر زي الناس، والوضع شبه يعني خليني أحكي لك مش مطمئن. ما بالك الآن هذا التخوف، الفوبيا اللي صار عند الناس فيها، خلى الناس لو أنك جبت كل يوم 20 مليون لتر على نابلس ما بزبط. كمان يعني بالتالي مطلوب، وين خلية الأزمة اللي حكوا عنها؟ احنا من زمان كنا نحكي دائما انه خاطب الناس بصراحة، انت بتستريح في اولها وفي اخرها، وين خلية الأزمة؟
0: يعني اسمح لي معاذ هون، يعني حتى المعلومة، يعني احنا قعدنا اول اسبوع احنا كله مشان الله بدنا معلومة، لما اعطونا المعلومة اعطونا معلومة منقوصة، يعني التوريد يتم يوميا تمام، بس قديش الكمية؟ ما حدا حكى، ما حدا بعطيك معلومة.
1: يعني أحكي لك صراحة، إحنا أنا بفهم يعني خلينا نكون صريحين، أنا بفهم إنه والله في عنا خلل. مثلا أنا ليش أرمي الحمل تبعي على المحافظ، وليش أرمي الحمل تبعي على محطات المحروقات، وليش أرمي الحمل على كل الناس؟ في عنا غرفة أزمة، هاي الأزمة بتحكي كالتالي، والله يا إخوان اليوم التوريد مثلا لنابلس مثلا بتم هالقد، بكرة التوريد لكذا هالقد، أهلنا في الخليل مثلا مبارح أنا سمعت أكثر من حدا هو بيحكي، يا عمي من شان الله إحنا مش عارفين نعبي. القصة باختصار شديد، وقبل هذا الموضوع حكينا عن موضوع اللي هو التخزين، أو إنه إحنا يكون في عنا إيش احتياطي. هل تعلم أنه محطات البنزين في نابلس كلها المحروقات بشكل عام هي محطات قديمة مش جديدة، وهي في منتصف أو على الأقل في أحياء

0: المالية والجهات المختصة بتحكي يعني عشان الكاش ومش الكاش والفيزا ومش الفيزا. ليش هي هاي المشكلة جديدة؟ ما هي قديمة. بالتالي أنت ليش ما عملتش تحرك على الأرض؟ أنا ليش لما توقع الفاش في الرأس بدي أسير أتحرك؟
1: يعني معاد أقرأ لك المسج وصلتني، رسالة وصلتني على الواتساب، بقول عزام عبدو من طول كريم، بقول أنا بالبيت صفيت سيارتي ومع تاكسي وخلصنا سولار وهيني قاعد في الدار.
0: طيب أنا بدي أحكي لك شغلة وأكيد أنت أفهمني وبتعرف فيها وكلكم بتعرفوها، اللي هي قصة أنه في سائقين من التاكسيات أنا بعرفهم شخصي أكثر من 10 إلهم 7 أيام وشوي، هاي اليوم 8 ما اشتغلوا.
1: فش
0: يعني
1: سلر.
0: أنت لما برضو كمان مش حل لما تيجي تحكي للناس بتعبي 100 شيكل، شو ب 100 شيكل يا زلمه؟ شو 100 شيكل يا زلمه؟
1: لا تاكسي تاكسي نص نص
0: النهار بنفس اليوم بده يرد يروح يعبي. يعني انت سائق تاكسي بتحكي له عبي ب 100 شيكل، كيف ب 100 شيكل؟
1: هي تسويف يعني الازمه يعني معاذ، هي تحويل الازمه من خلينا نحكيها بصراحه من هيئه البترول والجهات المختصه في هذا الموضوع للناس للمواطن بحملوها ظهر المواطن.
0: ترحيلها ما مش حل يعني.
1: طبعا مش حل.
0: انا اليوم اذا بدي ارحل الازمه مثلا من هون لك ما بزبط، ما بدي تفقع في وجهي في الاخر. بالتالي انا بس عندي يعني عندي مقترح بسيط بعد إذنكم. المقترح الأول خلية أزمة بسيطة، بدهاش الموضوع إشي، خلية الأزمة في كل محافظة. خلية الأزمة هاي بتحكي والله في نابلس اليوم وصل هذا العدد من النا هذا العدد من كذا، تمام. وإحمد ربنا بدنا نحمد ربنا إنه في عنا شرطة وفي عنا أمن في الشارع. بصراحة الناس ذبحت بعض يا رجل في بعض المواقع.
1: صحيح.
0: والناس للأسف يعني مش متحمل حالها ومعهم حق، دير بالك يعني مش بلوم الناس معها حق. بعدين في بعض الانتقاد من الناس للأسف بيحكي لك إنه إحنا بدناش الناس تروح تعبي من المستوطنات من قوسين، على رأس وعيني كلنا مع هذا التوجه. ولكن طب أنت ما تلوم اللي بروح كمان، أنت ما بتطع أنا مش ببررها، بس أنت ما تلوم الناس اللي بتروح، ما تلوم الناس تحكي والله إنه أنت أنا ما بعطي وطنية ولا أي حدا فينا بعطي وطنية. أنت اليوم في واحد سائق التاكسي مطلوب منه آخر السنة يدفع كهرباء يدفع ضريبة ويدفع. طيب أنا كيف بدي هاد سائق تاكسي ما اشتغلش يا رجل؟ سائق تاكسي ما جاب خبز لأولاده هذاك اليوم. في سائقي التكاسي على فكرة بيتوا سياراتهم برا نابلس، مش عارفين يفوتوا على نابلس. أنا بعرف ناس بيتت سياراتها برا حتى اللحظة، هذا الحكي من 4 أيام لليوم سياراتها بيتها برا مش عارفة تطلع. بالتالي أنت بتحكي عن إشي مطلوب من الجهات المختصة توضيح. شو المشكلة؟ أنا بتحدى إذا في حدا طلع من الجهات المختصة حكت توضيح مفهوم، مش المغمغ هيك انت استنبط منه ما يلي.
1: يعني حتى البيان اللي طلع بعد اجتماع وزارة المالية مع اتحاد موردي الوقود ونقابة اصحاب محطات الوقود، يعني صراحة البيان يعني بين قوسين زي ما تفضلت معاذ مغمغ مش معروف له راس نجرين.
0: يعني احكي لك صراحة ما اعطى جواب، بالعكس عقد الامور بصراحة. يعني انت لما بتحكي للناس انه ندعوكم للدفع بالفيزا، تمام. طب انت بتروح على بتعرف شغلة، في نقطة مهمة كمان، انت بتروح مثلا بدك تغذي حسابك، عليك مثلا شك بدك تغذي حسابك بالشيكل، بتروح بحكي لك باخذ الشيكل، بتروح على السوق اللي بالي بالك، تمام. كل 100 دولار بتخسر 200 شيكل 200 شوي، تمام. بتروح على البنك برد بيحسب لك اياها بحساب تاني، بترد بتخسر كمان 50 شيكل،
1: بتخسر مرتين.
0: كل 100 دولار بتخسر 220 شيكل، والكل بيعرف. طب ليش هون موجود متوفر هناك مش موجود ومش متوفر؟ طب كيف بده يغذي الواحد حسابه بالفيزا؟ كيف انا بدي ادفع فيزا على محطات الوقودات؟ لا شوف فاهمني اياها، في عندنا 30 مليار شيكل مكدسه، هل انا ذنبي انا هدول 30 مليار شيكل ادفع ثمن هذا الحكي؟ ما هو سؤال بيطرح نفسه، يعني مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم كل لا تشبع، كيف هاي صراحه؟ بالتالي انت مطلوب منك وين خليه الازمه، وين خليه الازمه تبعتك، وين هي يا اخوان؟
1: يعني لما يعني يكون لما يكون ما فيش خليه ازمه، يعني باعتبار انه فيش ازمه ويمكن هم مش شايفين انه في ازمه،
0: او بجوز احنا بصراحه بنزيدها صراحة. هو بينه وبينك سلام الأطرش بزيدها ظل يفتح مواجه.
1: ومع مع بالحديث عن سلام، يعني سلام اقترح ايش امبارح على الفيسبوك؟
2: محترم ام سوري ولا بكحشك من داري.
1: شايف سلام فكرة انه اعطي الناس يعني حوافز انها تستخدم الفيزا.
0: ما هو اللي بيحكيه صحيح، ما هو سلام بيحاول يفكر عن هذول اللي الجهات ذات العلاقة
1: عن خلية أزمة لحاله،
0: عن خلية أزمة. ما هو يا سلام هي الناس مش عارف، ما أنت أفهم مني كم واحد بيجي بشكي لك يا سلام، كم واحد بشكي لك؟ ما هو الناس برضو تعبانة والله العظيم. أنت بتحكي مثلا نابلس 18%، هل يعقل؟ طب تعرف قلقيلية كم نسبتها؟
1: كم؟
0: 4% إلا ممكن 3 وشوي%، طوباس 3.5%، يعني. ورام الله 43%، كل احترام لرام الله، الموضوع مش رام الله ونابلس والخليل، موضوع أنه أنت توسعت الناس. طب هل يعقل أنا هدول 4 مليون لتر أو 3 مليون لتر من يعني كم هاي الفترة؟

0: طب ما زادوش. طب مش في عندنا خطط استراتيجية؟ مش في عندنا دائرة المخاطر؟
1: في موضوع نابلس يعني معاذ، يعني هل يكون قد يكون سبب انه معظم المحطات في نابلس محطات قديمة وصغيرة، وبالتالي المخزون اللي بيكون فيها غير كافي؟ يعني
0: صحيح انا اشرت لهذا الموضوع، بس الاهم من هذا الحكي صراحة اللي هي قصة كمان انه نابلس ما تنساش انت انه حصتها قليلة، يعني حصة نابلس 18% 22 سنة برضو، كمان توسعت الناس، يعني توسعت بشكل رهيب في في في يعني في مناطق صناعية زادت. طب السولر، البنزين، الكذا، التاكسيات، انت بتحكي على محطات كلها بعدين وين؟ في المنطقة الغربية تقريبا، وسط البلد والمنطقة الغربية، مش المحطة بس المنطقة الشرقية. بالتالي انت بتحكي عن اشي مش سهل، انت بتحكي عن اشي صعب مطلوب من الناس. انت بتحكي كمان كل احترام لعطوبة المحافظ وله كل التقدير، رجل ميداني، ويعني رجل ما بيقصر مع الناس نهائيا، دائما في الميدان، وهذا مهم دير بالك. لولا ربنا ثم وجود المحافظ بهذا التنفيس عن الناس زمان صارت إشكالات أكبر. القصد أنه أنت بتحكي من الساعة 7 للساعة 7 مهم، ولكن هي الناس هلا أنا بحكي معك وأنا أقبالي كازية ومحطة محروقات، الطابور طويل من الناس، يعني مش الناس ما بطلت تقتنع في قصة انه احنا راح نكمل معاكم راح نتابع معاكم. ليه؟ انه جاء متأخرا. العلاج عندما يأتي متأخرا ما له فايدة، والجواب عندما يأتي متأخرا كمان بيكون فات الأوان،
1: والجواب منقوص
0: يعني والجواب منقوص. يعني انت هيك عفوا، انت يعني نفسك تحكي كمواطن مش كمذيع، ما يكون عندك دبلوماسية تحكي انا مش مقتنع صراحة.
1: صحيح 100%.
0: يعني البيان اللي طلع امبارح هل اقنعك؟
1: لا طبعا، ولا جاوبني، يعني ولا أبحث عن إجابة، ما جاوبني.
0: لسه رام الله أحكي لك صراحة، لسه رام الله فيها مخزون، بمعنى أنه يعني فيها كميات، فيها محطات، فيها كذا، هون مترامية الأطراف تمام، لكن في نابلس يعني صراحة المخزون قليل، النسبة قليلة، الحواجز كمان منتشرة، مش سهل إشي يدخل بهذه البساطة. كل هاي العوامل المجتمعة خلت الناس عندها تخوف، خلت الناس عندها فوبيا وحياة الله. بعدين في إشي ثاني على فكرة ما حداش منتبه عليه، أنا ما بلوم اللي بروح بعبي وبيع قناني صراحة. ليه؟ لأنه عم بيسلك بإشي أنا ما بدعو إنه حد يروح عبها، كمان مرة ما بدعو حد يروح عبي بقناني، بس أنا ما بلومه، لأنه أنا بعرف ناس شرت هاي مضاعفة مرتين ونص بده يشتغل. صحيح. والله العظيم في سائق تاكسي حكالي معاذ انضربت سيارتي، هيك حكالي سائق التاكسي. عشان هيك هذا الموضوع بدك فيه متابعة، فيه مش سهل الموضوع.
1: يعني
2: هل لديك أقوال أخرى؟
0: يطلع يعطيني جواب.
1: يعني دائما بنسمع من المسؤولين إنه يا جماعة الخير إنه خذوا المعلومة من مصدرها، عشان إحنا يعني
0: مفيش معلومة
1: نكتفي نكتفي نكتفي شر الإشاعات. ودائما بنقول يا جماعة الخير، أول يعني باب بتسكروا على الإشاعات إنك تعطي الناس معلومة. إحنا لليوم معاذ ما عندناش ولا معلومة للأسف. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. ويعني سائد خراز بقول والله الله يعطيك العافية معاذ، كفيت ووفيت، ويسعد صباحك، تحياتنا لك، واحنا دائما متابعينك معاذ اول الاول بكل قضايا. وسلم عطش بصب عليك، يعني الله يكون في عونك.
0: تفضل.
1: هاي من سلام
0: بشين معك وصبح سلام
1: من سلام على الهواء. يسعد صباحك.
0: صباح.
1: سلامات
3: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وكايروس فلسطين، المبادرة المسيحية الفلسطينية. وتأسست هذه المبادرة في مدينة بيت لحم في 2009، وكان الهدف منها بعد الشعور بأن القضية الفلسطينية وضعت على الرف من قبل الدول الأوروبية والعالم. وكان الهدف منها التوجه إلى الكنائس في العالم ولا الإخوة المسلمين والمسيحيين في فلسطين والعالم العربي بإطلاق صرخة ألم وأمل. وكان هناك بيانات أيضا حول ما يجري في قطاع غزة وهو الإبادة الجماعية، وحيث كان لا يمكن للمرء أن يكون متفرجا، بل كان هناك تدخلات برفع الصوت عاليا. واليوم رح نحكي أكثر عن البيان الجديد الذي أصدرته كايروس فلسطين حول ما يرتفع الضفة الغربية اليوم مع القسيس الدكتور فادي دياب. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي القسيس الدكتور فادي دياب، راعي كنيسة القديس أندرواس. رحم الله، يسعد صباحك سيادة القديس.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا إليك، يعطيكم ألف عافية. وبداية لو نحكي شوي حول كايروس فلسطين، هذه المبادرة وكيف أطلقت ولماذا؟
1: شكرا على الاستضافة. والمبادرة المسيحية الفلسطينية المسكونية كايروس فلسطين هي أطلقت في العام 2009، وهي كلمة رجاء وإيمان ومحبة من قلب المعاناة الفلسطينية. وطبعا في 2023 مع بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، حركة كايروس فلسطين وجدت من المناسب جدا نظرا للظروف أن تصدر وثيقة ثانية اللي هي لحظة الحقيقة والإيمان في زمن الإبادة.
0: نعم. واليوم يعني سيادة القسيس، حول ما يحدث في الضفة الغربية من اتساع لرقعة الاستيطان واعتداءات الممنهجة من المستوطنين وقوات الاحتلال على الناس وعلى القرى، وإحنا زي ما شفنا كل يوم عمليات قتل وحرق وتعديات.
1: صحيح، احنا شعبنا الفلسطيني اليوم عم بمر بأحلك مراحل حياته، ونحن بنعرف قديش التحديات صعبة. والكنيسة من قبل 48 كان صوتها عالي، ولا سيما لدى المستمع الغربي كان صوتها عالي، وروايتها يعني بدي أقول أنا مسموعة في العالم الغربي. ولهذا السبب الكنيسة من 48 وما بعد 48 ولغاية اليوم ما زالت تضع الواقع الفلسطيني في قلب اهتماماتها.
0: نعم.
1: والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته ونيل حقوقه، هذا إحدى الأمور الأساسية في خدمة الكنيسة بفلسطين.
0: نعم، يعني كان هناك قرار اعتماد هذه المبادرة أو هذا البيان من المجمع العام لكنيسة إنجلترا بشأن وثيقة كايروس فلسطين.
1: صحيح، أنا كنت موجود في المجمع الكنسي لكنيسة بريطانيا، وخلال الأسبوعين الماضيات اللي صدر فيها البيان كان في ضغوطات شديدة من عدة جهات في بريطانيا وخارج بريطانيا حتى لا تبحث كنيسة بريطانيا وثيقة كايروس فلسطين، واللي هي بتعبر عن الصوت المسيحي الفلسطيني. نعم. وتقرأ السياق الفلسطيني في نظرة لاهوتية فلسطينية. لكن اليوم اختلف الوضع. اليوم الكنيسة في العالم رغم كل الضغوطات عم في تحول واضح ومهم، وصوتت على القرار ونجح القرار بأغلبية جيدة جدا يعني.
0: نعم، وهذا طبعا هذا جيد، وهذا له رح يكون له تبعات في تحركات معينة على مستوى دولي.
1: طبعا الإشي الجيد أكثر من أمر، قبل القرار كانت الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة أخذت قرار بوصف ما جرى في قطاع غزة بإبادة جماعية، وسحبت استثمارات من عدة مؤسسات وشركات تستثمر في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقبل قرار كنيسة بريطانيا كان في قرار للكنيسة الميثودستية اللي أنا كمان كنت حاضره، وكمان نفس الشيء بسمع لصوت ورواية المسيحيين الفلسطينيين، واللي هو يعني لما بنقول مسيحيين فلسطين هو صوت كمان الشعب الفلسطيني كامل.
0: نعم طبعا،
1: لأنه الصوت المسيحي هو جزء من الصوت الفلسطيني.
0: نعم، جزء من هذا النسيج الوطني
1: طبيعي. ولهذا السبب كان في قرار من الكنيسة الميثودستية قبل أسبوع، وبعدها بأسبوع كان في القرار التاريخي من كنيسة بريطانيا، واللي هو مهم لأمرين. الأمر الأول أنه كنيسة بريطانيا هي كنيسة الدولة، ولهذا في هناك أهمية حقيقية على مستوى بريطانيا كاملة. والأمر الثاني أنه الكنيسة قررت أنه تسمع صوت الفلسطيني الشعبي، لأنه كايروس فلسطيني لا تمثل صوت القيادات الكنسية أو المؤسسات الكنسية، وإنما تمثل صوت الفلسطيني الشعبي. صوت الأرض، صوت الإنسان.
0: نعم، يعني معلش بدي في موضوع التهجير سيادة القسيس، يعني وإحنا اليوم بنواجه هجمة شرسة هدفها الأساسي تهجير الفلسطيني من أرضه، واليوم صراحة التوازن في النسيج الفلسطيني المسيحي المسلم في فلسطين اليوم على المحك، يعني وإحنا بنعرف أنه قد تكون الحلقة الأضعف في موضوع التهجير هي بعض العائلات المسيحية في بعض المناطق. يعني هذا التخوف، وهو يعني مجاز هذا التخوف في الواقع الفلسطيني، هل هناك إجراءات من أجل تثبيت الناس في أرضها ومجابهة هذه الدعوة للهجرة؟
1: صحيح، يعني إحنا في كايروس فلسطين وصفنا الواقع الفلسطيني بكلمات وتعابير المستمع الغربي أول مرة بسمعها. يعني إحنا اليوم قلنا نعيش في زمن إبادي وتطهير عرقي وتهجير قسري. يعني الإنسان الفلسطيني اليوم في ظل الظروف اللي نحن عم نعيشها، هذه الصفات اللي نحن عم نقولها صفات مش صفات بسيطة، هذه صفات جدية وتتطلب من الكنيسة في العالم وقفة صحيحة ورسمية وقوية للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني أولا، وثانيا للمحافظة على الحضور المسيحي، لأنه إحنا كمان بفلسطين عم نشهد نكبة كنسية، بمعنى أنه المسيحيين بفلسطين قبل نشوء دولة إسرائيل كانوا بشكلوا 9% من الشعب الفلسطيني، اليوم المسيحيين بفلسطين يشكلوا أقل من 1%. يعني في عنا إحنا كمان عم نحكي على نكبة كنسية، بمعنى إنه الحضور المسيحي يتزعزع، في هناك خطورة على استمرار الحضور المسيحي بالهجرة اللي نحن عم نشوفها نتيجة التضييقات اللي عم بتقوم فيها سلطات الاحتلال. نعم. نتيجة غياب الرؤية لنهاية أو إنهاء هذا الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه. ففي خوف، يعني أنا لما بقول لك إحنا استقبلنا عدد كبير من الأساقفة ورؤساء الأساقفة من العالم ولا سيما من كنيسة بريطانيا لإطلاعهم على ما يجري على الأرض في الواقع الفلسطيني، وهذه الزيارات هي اللي جابت نتيجة، لأنه هني لما تكلموا في المجمع وذكروا أنه الشعب الفلسطيني ولا سيما على الخصوص المسيحيين بفلسطين بيعانوا من خطورة وجودية، بمعنى انه منقدرش نعرف امتى المسيحيين بيندثروا من فلسطين، وهذا بيتطلب من الكنيسة وقفة حازمة.
0: نعم وتدخل. نعم نعم بالطبع. يعني سيادة القسيس دكتور فهد دياب، بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإحاطة، وطبعا احنا بنقول هذا النسيج الفلسطيني لن ينتهي، وهذه يعني الوجود المسيحي الفلسطيني وأهمية حضوره في المجامع العالمية. بدي اشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا، وتحياتنا لكم، وإن شاء الله إحنا في هاي البلد مزروعين سيادة القسيس، لن نغادر.
1: صحيح، نحن متجذرين في هذه الأرض، وشكرا لتغطيتكم هذا الموضوع.
0: هذا واجبنا، ويسعد صباحك. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير. هلو صباح الخير.
2: الله يعطيك العافية، يسعد صباحك.
0: الله يعافيك ربي، يسعد الصباح.
2: مبارك في أمورك.
0: الله يبارك فيك. من معنا؟
2: يعني سيدي أنا بدي أحكي في مشكلة الكذيات الموجودات عندنا. مساكين عموما، أنا سائق عمومي.
0: في أي منطقة؟ في أي منطقة؟
2: رام الله. في رام الله.
0: نعم حياك الله.
2: يعني أنا سائق عمومي، يعني أنا هيني صافف على الدور بعيد عن كذية تقريبا حدود 700 متر.
0: أنا 700 متر دور؟
2: دور هيني أنا كذية إرسال، وهيني أنا صافف يعني تقريبا يعني عند ميرامار، إذا بتعرف في السوبر ماركت.
0: نعم نعم نعم.
2: فيا سيدي أنا كسائق عمومي يعني أنا يوميا بصرف 200 شيكل ديزل. إحنا مشكلتنا في الكزيات، لما بنروح بنصف على الدور بنصف زينا زي البرايفت، بنوقف بنقتل كل وقتنا طبعا عشان نقدر نعبي. إحنا في عنا سيارتين اليوم عطلوا لأن ما معهم الصبار، وفي سيارتين طلعوا الصبحيات صفوا على الكزية من الساعة 6 الصبح، يعني يضيعوا كل شغلهم. فأنا اللي بطالب فيه، والمفروض إن النقابة تطالب لنا في هذا الحكي، إن إحنا كسائقين عمومي يعني وين في صبر على كزية، المفروض إن ماكنة هاي خصوصي مثلا للسيارات العمومي. نعم. أنا ما تجبرني أصف سيارة البرايفت. امبارح شاب صاحبي بحكي لي في جيب دخل على الكزية يفلل، لما فلل قدامه فلل بخمسين شيكل، يعني الجيب ملان، واشتغل فرصة إن في كزية أنا بميل بوقف بفلل.
0: نعم.
2: هسه هذه السيارة مروعة على الدار، يصفها في الدار، يعني أنت سيارتك فل في الدار وغيرك ما معيش صولر، ما بظن الحكي. إحنا كسائقين عموما الضرر النفسي. نعم. بدنا نحلم الصبحيات نحكي وين في صولر.
0: يعني في نابلس امبارح أبو إيش المحروس؟
2: أبو يزن.
0: أبو يزن امبارح في نابلس حددوا محطة معينة في نابلس فقط للسيارات العمومي.
2: وفي سلفيت نفس الإشي.
0: نعم. هلا وكمان عشان أنا أكون منصف، يعني اتحاد عام لنقابات النقل سيد علاء مياس امبارح وطلعوا بيان وقالوا فيه انه ضروري انه ينعمل نظام خاص لسيارات النقل العمومي وحتى سيارات الشحن، يعني وارتباطها تعرف بهذا الشغل. تواصلتوا مع النقابه اشي في منطقه رام الله على اساس انه ممكن يكون في توصيف خاص اشي معين، او على الاقل
2: انت الحكي نعم. بتحكي فيه مظبوط ان امبارح هيات يعني ان مسؤول اللجنه حكى ان انا حكيت مع علاء مياس بخصوص هذا الوضع. نعم. بس يعني ما في حل، يعني احنا صار لنا شهر، المفروض هذا الشيء ينحل من اول يوم زي ما قلت انت، اعالج المشكله في اولها مش في اخرها،
0: وخاصه انه السيارات العموميه مرتبطه بنقل الناس، يعني انت ما سيارتك يعني عدم واخذ ابو يزن سيارتك مش الك،
2: مش الي بالضبط. مظبوط. يعني انا بالعياد طلع معي واحد مقطوع بحكي لي يعني ان انا قطعت سيارتي صفيتها وانا سلكت حالي معك، انا لما انا بدي انقطع مين بدي يسلكني؟ او انا مش معك اقدر اسلك حدا.
0: وشغله ثانيه ابو يزن، انت لما بتروح تصف اربع ساعات يعني تاخذنيش ثلث النهار راح ولا نص النهار راح؟
2: كل النهار. اذا انت بتشتغلش الصبحيات هما كلتين اللي بتاخذهم الصبح، وانت عارف الوضع كيف عندنا، اذا انت ما اشتغلتنش خلص يومك بضرب، يعني تقدرش تكمل بصراحه. يعني هنا أنا صافي في الدور قدامي، أنا بديش أبلغ لك بحدود يعني 60-70 سيارة.
0: يعني إن شاء الله أنا بتسلك الأمور. طب فاتحة المحطة، فاتحة فيها محروقات ولا فيش فيها؟
2: لا فاتحة، وفي عليها سيارات وفي عليها أزمة، يعني فتحتها يعني قبل ساعة تقريبا، إحنا واقفين في الدور. المشكلة إنك بتحرق صور وإنت واقف.
0: تظلك
2: تطفي وتشغل وهذا بيحرق صور كثير. يعني
0: أبو يزن وصل محروقات إيش وإنت واقفين ولا لسه ما وصل؟ ولا هي اللي من الموجود امبارح
2: كزيت الارسال موجود فيها تقريبا من الساعه 7 تقريبا.
0: يا سيدي ان شاء الله خير، وان شاء الله احنا شوف انا
2: راح اعبوا من الخان الاحمر.
0: مزبوط صحيح صحيح.
2: يعني راح صرف 60 شيكل رايح جاي عشان اعبي. انا لو بدي اقعد 3 ايام بالدار بروح على الخان الاحمر، يعني 60 شيكل هن مربحه. كيف انت رحت على الخان الاحمر؟
0: على الخان الاحمر انت مع هالازمات ولا عين سيني ولا جبع، يعني انت
2: طلع السولر واتصلوا على حزمه، وطلع السولر في حزمه برضه حكوا لنا تجوش لان السولر مخلوط. شوف لوين.
0: نعم نعم طبعا نحكي
2: كريم
0: هاي محطات
2: منصور كريم عم بشوف غير منصور كريم من محطة الخال الأحمر. هاي بحكي لي الشاب الدخشات عنده ضربه حكن 13000 شيكل.
0: نعم
2: هو يعني بحكي.
0: عشان نوضح الصورة أبو يزن إنه في بعض المحطات هاي في المناطق خلينا نحكي اللي غير مسيطر عليها هاي محطات غير قانونية وحد صراحة ما بضمن السولر الموجود فيها ولا البنزين موجود فيها. فيعني كان الله بالعون وإحنا أبو يزن من طرفنا رح نتواصل إن شاء الله مع نقابة العاملين في القطاع النقل ونشوف شو ممكن نعمل في منطقة رام الله. يسعد صباحك. ومعنا اتصال اخر. لو صباح الخير
3: ابو التيم. الله يسعد صباحك صباح المستمعين كلهم واحلى صباح للعاملين في شبكه رايه الاعلاميه.
0: يا حي الله يا حي الله. يسعد صباحك ابو هاني.
3: الله يسعدك يا اخوي. هينا صفينا وطفينا يا سيدي.
0: صفيت ابو هاني؟ صفيت السياره في الدار؟
3: صفينا. ما هيني بالدار فيش لا شغله ولا عاملين السياره خلصت سولار.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: رحنا نعبي امبارح يعني اعداد لا تعد ولا تحصى على الجازيات. وينهم المسؤولين يا اخي؟ وينه اللي قاعد على الكرسي؟ وينه لابس بدل الجرافي هذا اللي قاعد على المكتب؟ شو بيساوي يا اخي؟ مش شايف هالناس؟ مش حاسس بمعاناه الناس يا ابو تيم؟ وين نروح بحالنا يا اخي؟ وين؟
0: طب ابو هاني يعني احنا هلا يعني كنا قبل شوي مع ابو يزن كمان نحكي عن التواصل مع اتحاد نقابات العاملين في قطاع النقل. حاولت تتواصلوا معهم في الاتحاد؟
3: انا ما حاولتش. طب هم يا اخي ليش ما يحاولوا هم يعني ليش ما يخصصوا ايام او اوقات لصيانه العمود؟
0: ماني قصدي ابو هاني ماني قصدي قد يكون التواصل معهم كمان مع نقابتكم يعني انه يكون في حل. يعني انا في نابلس بعرفش قديش مجدي يعني انا عشان اكون صريح يعني ما بعرف في نابلس قديش كان مجدي الموضوع ولكن امبارح كان خصصوا محطه فقط للعمومي.
3: ابو تيم
0: نعم.
3: هذا حل مناسب للجميع. اذا بيعملوا هم بيخصصوا اوقات للعمومي أو, او او ايام للخصوصي كل واحد يعطي وقته للشحنيات لكل شيء يعطي وقته يا اخي. ما بزبطش هيك كل الناس هاجم على المحطات.
0: فيش ايام احنا بنحكي عن ساعات ابو هاني
3: يا اخي
0: في الوضع من ساعه لساعه بيختلف.
3: ابو تيم على سبيل
0: نعم.
3: المثال احنا بنحكي على سبيل المثال مش
0: نعم.
3: ايام
0: صحيح.
3: شغله ثانيه يا اخوي ابو تيم انا بتواصل مع المحطات عندنا بطول كريم. المحافظ عندنا محافظ بطول كريم ما اعطى تعليمات للكازيات انه على 10 بالليل يفتحوا الكازيات. ليش هذا القرار يعطيه المحافظ يا اخي؟
0: يفتحوا على 10 بالليل
3: يفتح. على 10 بالليل
0: يفتحوا
3: يفتحوا المحطات. ليش احنا بدنا ننام بالشوارع يا ابو تيم؟ احنا بالنهار مش عارفين ندبر حالنا بدنا نروح بالليل اخر ننام هناك يعني ليش للصبح؟ ليش هالقرارات يا اخي؟ ليش ما يوجد حلول مناسبه للناس
0: يعني؟ يعني انا اللي بعرف في نابلس يعني محافظ نابلس السيد غسان دغلس اشاروا انه فتح المحطات من 7 الصبح ل 7 المساء وحددوها بهذه الاوقات. بعرفش اذا في تكلم ليش على الساعه 10 في الليل.
3: على 10 بالليل انا قبل ما حكيت معك بخمس دقائق تواصلت مع اصحاب المحطات بيقولوا لي تعليمات من سياده المحافظ محافظه طول كرم على 10 بالليل يفتحوا المحطات. ليش هذا القرار يا اخي؟ وين احنا بدنا بالشوارع احنا يا ابو تيم احنا
0: يعني؟ كان الله في العون يا ابو هاني. شكرا لك وان شاء الله احنا كمان يعني هيك متواصلين مع الاتحاد رح نحكي عن كل المحافظات في بخصوص سائقين العمومي. كان الله بالعون. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. وغدا في حلقة خاصة مع بلدية البيرة رح يكون معنا المهندس منيف طريش رئيس بلدية البيرة. خليكم معنا غدا. عندكم أي توصيات أو أي ملاحظات مع البلدية رح نكون على الهواء إن شاء الله في حلقة خاصة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. اضل بألف خير. برعاية جوال.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99.0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. جيش الاحتلال يهدم صباح اليوم منزل المواطن وسيم نافع في بلدة نعلين غرب رام الله، ومنزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار مكثف لجنوده. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية على حاجزي ياسير وعين شبلي بالأغوار الشمالية، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة للمواطنين. قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على بلدة تل جنوب غرب نابلس اليوم الرابع على التوالي، مع الدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها. مستوطنون يقيمون أمس 4 بؤر استيطانية جديدة على أراضي تل العصور وأم صفا برام الله وأراضي ديرستيا ودير بلوط في سلفيت. منظمة هيومان رايتس ووتش تتهم حكومة تل أبيب بتوفير بيئة صعدت عنف المستوطنين في الضفة، محذرة من أن هذا العنف يهدد بوقوع فظائع جماعية، داعية المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقفها. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتوعد بتوسيع عمليات جيشه في الضفة المحتلة عبر تعميم نموذج إخلاء المخيمات لتصل إلى مناطق أخرى. القيادة العسكرية في إسرائيل تحذر حكومتها وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. الكابينيت الإسرائيلي يوافق أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، ويصادق على إطلاق مرحلة تجريبية في رفح تشمل توفير خدمات ومساعدات ومساكن مؤقتة بإدارة لجنة التكنوقراط وبدعم قوة متعددة الجنسيات. وكالة أسوشيتد بريس تفيد بأن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى الاتفاق المؤقت، وأنهما يتفاوضان الآن على حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة. مصادر إعلام أمريكية تفيد أمس بأن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز شهدت تقدما، فيما أعادت طهران طرح مشروع قانون يتعلق بإدارتها للملاحة في المضيق. بنيامين نتنياهو يغادر اليوم إلى واشنطن مع أمل بإقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة العسكرية مع إيران، والجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع جغرافيا إذا استأنف البيت الأبيض ضرباته على البلاد. أخيرا، الجيش اللبناني يؤكد أن اعتداءات الاحتلال متواصلة على جنوب لبنان، ما يعيق استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته والحيلولة دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوها عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.
6: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
14: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
15: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
16: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
17: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
18: شركة ترست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
19: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يؤكد سيمون كوبر في كتابه المعنون كرة القدم في مواجهة العدو الصادر عام 94-900 ميلادي بأن صافرة الحكم في مباريات كرة القدم لا تتحول إلا إلى إشارة سياسية مع احتدام المنافسة، لتصبح المدرجات والكلام للكاتب امتدادا للبرلمانات وساحات القتال السياسي، ليدرك القارئ أن كرة القدم ليست مجرد لعبة فحسب، بل مرآة تعكس صراعات الشعوب وتناقضات المجتمعات على اختلافها. وفي هذا الكتاب يأخذنا الصحفي البريطاني في رحلة عبر قارات العالم، متنقلا بين الملاعب والشوارع وغرف صناعة القرار، ليكشف كيف أصبحت كرة القدم أداة للتعبير عن الهوية الوطنية، وأحيانا وسيلة للتحريض أو المصالحة القومية المحلية أو العالمية. ولا يكتفي المؤلف بسرد نتائج المباريات أو استعراض أسماء النجوم، بل يبحث في القصص الكامنة خلف الأعلام المرفوعة والهتافات التي تملأ المدرجات. فمن يوغوسلافيا سابقا التي مزقتها الحروب إلى جنوب إفريقيا الخارجة من نظام الفصل العنصري، مرورا بالأرجنتين في ظل الحكم العسكري وغيرها من وسائط الحكم المختلفة وتعدد الزعماء، وصولا إلى الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، يقدم الكتاب شهادات حية توضح كيف تجاوزت كرة القدم حدود الرياضة لتصبح جزءا من المشهد السياسي والاجتماعي. ويبرز الكتاب قدرة اللعبة على توحيد المجتمعات في أوقات مختلفة وعلى تعميق الانقسامات في أوقات أخرى، مستعرضا كيف استغلتها الأنظمة السياسية لبناء الشرعية أو صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية، بينما استخدمتها شعوب أخرى للتعبير عن غضبها أو الأمل أو المطالبة بالتغيير في قضية ما. ويمتاز العمل بأسلوب صحفي مشوق يعتمد على المشاهدات الميدانية والمقابلات المباشرة، مما يمنح القارئ الكريم أحساسا بأنه يرافق المؤلف في رحلاته حول العالم. لذلك لم يعد هذا الكتاب مجرد مرجع في أدب كرة القدم، بل تحول أيضا إلى أحد أهم المؤلفات التي تفسر العلاقة المعقدة بين الرياضة والسياسة والثقافة في آن واحد. إنه كتاب يثبت أن 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر قد تختصر عقود من التاريخ، وأن هدفا واحدا قد يحمل من الدلالات السياسية ما يفوق أحيانا بيانات الحكومة وخطب الزعماء على اختلافهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: برغم أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز المسال في العالم، إلا أن التوترات المتصاعدة في هرمز لم تدفعها للاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة، بل سرعت مسارا استراتيجيا بدأته منذ سنوات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري لتحويل المخاطر الجيوسياسية لفرصة تعزز أمنها الطاقوي ونفوذها الاقتصادي. وبعد تراجع واردات الصين من النفط العادي بنحو 60%، عززت بكين خططها لتحويل 80% من شاحنات النقل إلى التشغيل الكهربائي، وتحولت نصف سيارات الأجرة بالفعل إلى الكهرباء، بينما اقتربت النسبة من الاكتمال داخل المدن الكبرى، بما يقلص تدريجيا استهلاك البنزين والديزل. قالت وزارة السياحة المغربية إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في البلاد بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي بحلول الوقت الذي تشارك فيه المغرب في استضافة كأس العالم لعام 2030.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير، أحلى وأجمل صباح لأصدقائنا الدائمين، لحبيبنا المستمعين المشاهدين والمشاهدات. في محطة جديدة من أحلى صباح، أحلى صباح اليوم الاثنين، نص الأسبوع بالتمام والكمال. إن شاء الله يكون نص الأسبوع القادم أحلى من اللي فات وأجمل، ويحمل إنجازات أكثر وفرحة أكبر ومفاجآت وزيارات وخطوبة وزواج. إن شاء الله الأسبوع هذا نص القادم يكون يحمل أشياء لطيفة لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بيستحقوا الأشياء الجيدة. لكل حدا في هذا العالم يستحق الشيء الجيد، أتمنى أنه يحصل معاه. صباح الورد لكم جميعا، صباح الورد يا شذا. شذا بتقول إنها صبحت اليوم تشعر باليأس. لما تعطيك الحياة سبب علشان تيأس وتستسلم وتنسحب وتبعد وتقعد في الزاوية وتتنحى، لما بتعطيك سبب للخوف والتردد والتوجس، أعطيها ألف سبب للاستمرار، للتقدم، للنهوض، للشجاعة، للتوكل على الله. يا شذا دوري حواليك، وهذا أنا دعوي للكل، دور حواليك بتفاصيل حياتك، راح تشوف وراح تتعرف على آلاف الأسباب اللي بس بتقول لك اتفرج، شوفني شوفني اسمعني. لما تشوفني وتسمعني راح تكمل وتمشي. وطبعا هذا الاشي بحاجة لكلمة سر، كلمة السر هي الإرادة. في اشي أقوى من إرادتك؟ وين الإرادة اليوم؟ خايفة، مترددة، متراجعة، متخبية؟ رجعها، اعمل ريستارت، ريستارت للإرادة. في أشياء كتير سهلة، الأكل كتير سهل، التدخين سهل، إنك تشتم سهل، إنك تصرخ سهل، إنك تعصب سهل، بس الإرادة هي اللي بتخليك تتجنب الإغراءات، تتحكم بحالك، بسلوكك، تتجاوز الأفكار والمشاعر والدوافع اللي أنت مش مرغوب لإلك، تتحمل، تصبر علشان توصل للنتيجة الصح. فبدها تغذية يبدو الإرادة. إرادة شذا بدنا نغذيها اليوم، ونغذي إرادتنا معاك يا شذا، لأنه مش كلنا مبسوطين ومش كلنا حياتنا منيحة وكويسة وتدعو للتفاؤل والأمل، وكل واحد فينا عنده أسبابه اللي بتخليه ينسحب ويروح للزاوية، كل واحد فينا عنده أسبابه اللي بتخليه يتعب وينهار، مش قادر يكمل، مش قادر يحكي، مش قادر يمشي. فيا حسن أسعد، يا أبو عنان، يا منى، يا سائد الخراز، يسعد صباحك. الحمد لله إنك قدرت تشتغل وتعبي ديزل اليوم يا أبو خالد، مبروك. بدنا نوصل لمرحلة نحكي للي بيعبي بنزين أو سولار، مبروك، مبارك لك بالإنجاز العظيم اللي أنت سويته في بلد المعجزات، أو لا، هي بلد المعجزات. كل شي بيعجز، كل شي مشكلة وكل شي مطب. صباح الوردي أبو آدم حجاوي وعبود، أهلا بعزام عبدو وعلي ماضي اللي بيقول الله يخلي أمهاتكم وأمهاتنا، عندما ترحل الأمهات تصدأ الإبر التي كانت تخيط الجراح، روح الأم بتضل مع أولادها. يا أبو أحمد، مهما بعدت، مهما بعدت السنين، روح الأم بتروحش. نرجع للإرادة، نرجع يا ليمون عياد. الإرادة بدها تغذية، غذاء صحي، غذاء كله كالسيوم. غذي إرادتك بالكالسيوم المفيد المدعم، مدعم بالجبنة، باللبنة، بالحليب، الكالسيوم الذي تقدمه شركة الجنيدي في منتجاتها من الحليب ومشتقاته. إرادتك فعلا بحاجة إلى تغذية، الجوع بكسر الإرادة، الجوع بكسر الإنسان. خس الجوع مع منتجات الجنيدي كلها. توقيع الجنيدي موجود لأزكى طعم. صباح القهوة السادة أو بالسكر لإمرواد من أحلى إطلالة عندك، إطلالة بتفتح النفس. أحياناً الإطلالة والإشي الحلو مش بحاجة لمصاري، بحاجة لذوق لرؤية. صباح الورد يا سندس. أهلا بإم محمد الخليلي اللي بتسجل لنا أعمالها بصوت، بس يا إم محمد اليوم صعب نسمع تسجيلات صوتية. اليوم إحنا ملتهيين بتغذية الإرادة بدل الروح. غذي إرادتك بلحمة، بسلطات، بخبز محمص على الفحم. وين؟ كيف؟ متى؟ هذا أنت شغلات بتحددها. لحمة هبرة مشوية كتير، نص نص. في ناس كمان بتحب الكبدة مش مستوية، يعني كبدة نية. هيك بغذوا روحهم وإرادتهم وبطنهم وكرشتهم عند الزغلول على مفرق دير شرف بالبونط الأحمر العريض، ملوش فروع تانية. صباح الفل يا سامح، أبو أسعد، أم حسن، حبيب أبو زريق، حازم الشيخ. صباحنا طيب لإلك يا أبو مازن ولا صبايا في مشغل صفا وأم سالي. صفا ولا صفا؟ أعتقد صفا. رح يطلع أحد المستمعين ويحكي لي إنه إرادته شوباني، تشعر بحر شديد مع ارتفاع الحرارة. حتى الإرادة بدها تبريد. فريشة بالنكهات والأطعمة المختلفة مشكل. اللي بحب الليمون والنعناع، فريشة متوفرة بالطعم الذي تعشقه أنت من شركة مجمع سيلت الظهر. تشكيلة فريشة أكثر من 12-13 صنف. علاء أبو عون صباحك. إم مريم صباحك فل للوالدة وإخوتك وأخواتك ولأخوك أبو محمد تحديدا بفلسطين. محمود ولا أحمد منصور، صباح الورد يا محمود. طاقم الراية بصب عليك يا أم عماد. من أمام الكعبة صباحكم من أم جهاد مناصر، إن شاء الله عمرة مقبولة وسهلة تكون. في كوم جلي متكوم من مبارح، عادي عادي ممكن إنك تخليه من مبارح، أنت تعباني ممكن تنامي وتتركي كوم الجلي مكوم، عادي ولا أي مشكلة. شو يعني تصير مرة في الحياة؟ عزيزي إرادتك الآن، شدي الهمة واستعيني بسائل سمارت الجلي اللي نقطة واحدة بتعمل رغوي كتير، أو إذا عندك جلاية فهي مع أقراص كوانتوم المتطورة المطورة. كوانتوم من البريق، أقراص للجلايات. الفكرة فلسطينية، العمل فلسطيني والتطوير فلسطيني، و من الألف للياء فلسطيني. صباح الفل وأي عزمي إلكم في منجرة بهاء شلوف، يوسف شقير ومهران والأبيض وأحمد الطهموزي، إن شاء الله يكون نهاركم سعيد. مجدي بسأل وين الإرادة؟ الإرادة في الكازية أو على الكازية والحواجز. أكثر شعب بيعاني هو شعبنا يا مجدي، هذا إحنا متفقين عليه صح؟ جوز في شعوب جوعانة، في شعوب بنيها التحتية متهالكة، شعوب فقيرة، شعوب عندها حروب، إحنا كله، إحنا كله مجتمع عنا، لذلك إحنا أكتر شعب بحاجة للإرادة. انتبه. عادة الرجال عزيمتهم وإرادتهم ضعيفة، مثلا التسوق عند الرجال بحاجة إلى إرادة قوية جدا جدا جدا جدا جدا، ولحدا إنه يعززها. عندي الشيني إكسترا، توفير كتير، الربح كتير في كل فروع الشيني إكسترا. كل يوم في إشي جديد، كل يوم في عرض جديد. عرض اليوم في كل الفروع مخصص لمشتركي تطبيق شيني مي. نزلوا التطبيق واستفيدوا. صباح الفل يا فائدة غانم، بنات مشغل طارق العزموطي بهالنطار بمناسبة عيد ميلاده، عقبال 280 كنت أحكي 280 شيكل 80 سنة. صباح الورد أبو أحمد مطرية منورة. رامز عبد الباقي صباحك. سعيد مخلوف صار له أسبوع مقطوع من البنزين، ملوش واسطة يعبي يبدو. بده يكون عندك إرادة وتستنى الدور يا سعيد عشان تعبيه. يا عم اللي عنده حساب في بنك القاهرة عمان وحسابه متعبي ما شاء الله، اللهم لا حسد، الله يكتر ويزيد ويبارك، خلاص بيطلع مواصلات، بيطلع بتكاسي، بيخلي سيارته مركونة على جنب. صباح فول ياسمينة. ليموني فريشة ولا أزكى يا ميمونة، طبعا عشان بيشبهك. صباح الورد قاسم سليمان. في مشترك رقم من السعودية صار له فترة طويلة ببعتلنا كتير في موعد أحلى صباح رسائل وصور، بس دايما بقوله بعتلنا اسمك وأبدا ما بيرد، فهو حر خلاص ما رح نصب عليك. صباح الخير يا مجهول. خليكم معانا للنقطة الأخيرة الحاسمة في أحلى صباح، أو اللحظة الحاسمة الأخيرة.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 10 دقائق بتوصلنا عن الساعة 10. للي عنده موعد وطالع إن شاء الله توصل على الموعد أو قبله شوي عشان ترتاح تتنفس تجهز حالك تستعيد المعلومات اللي عندك. صباحك يا سندس. السؤال تبعك سؤال جوهري وحير البشرية، إنه ليش دقيقة الحزن بتمر وكأنها ساعة أو يوم وبتحس إنها طولت كتير بينما أوقات السعادة بتمر زي ثواني. خليك سعيد أسبوع بتمر كأنها ثانية. هي علاقة الإنسان بالوقت والزمن، يعني لها علاقة هاي فلسفية أكتر. صباح الورد يا نور خمايسة، اللي صار له أسبوع كما يقول بحط بسيارته زيت فلافل والوضع ماشي، طبعا هذا بضر السيارة، انتبه يا نور، الله لا يوصلنا لهي المرحلة. من باب ال حط وجي بيضحك، وجي مثلا عشان نعرف انك بتمزح او بتحكي جد يا نور، بس هاي نوع من الكوميديا السوداء على وضعنا. ننتقل الآن إلى مسرح وسينماتيك القصبة. اليوم المسارح ودور السينما صار إلها أدوار مختلفة، وليس فقط بعرض الأفلام أو عرض أعمال مسرحية، وإنما كمان صار عندها مشاريع وبرامج وتدريبات مختلفة تحاول أن توصل أفكار ودروس محددة لفئة معينة من المجتمع. اليوم بدنا نحكي عن مشروع التمكين من خلال الدراما. ما المقصود؟ ما هو هذا المشروع؟ مين المستهدف فيه؟ مع الدكتورة روان مرقة مديرة الحاضنة الثقافية في القصبة. صباح الخير دكتورة روان.
1: صباح الخير.
0: سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير راية، نورتينا.
1: يسعدك نجوى، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. التمكين من خلال الدراما، يعني بديش ألف وأدور، شو طبيعة هذا المشروع؟ ما هو هذا المشروع؟ ما فكرته؟ شو الهدف؟ شو الغاية؟ شو الرسالة اللي بحاول يوصلها المشروع؟
1: التمكين من خلال الدراما هي فكرة بدت معنا تقريبا قبل 5 سنين بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، وتطورت الفكرة وصارت بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي. إحنا لما فكرنا بتمكين من خلال الدراما فكرنا كيف ممكن مسرح القصبة على سنينه الطويلة وعلى خبرته الطويلة بالدراما وبالمسرح وبخشبة المسرح، كيف ممكن نعكس هذا الخبرة بتمكين لطلاب، لفئة طلاب سواء كانت الجامعة سواء كان الفئة الأصغر من طلاب الجامعة بأنهم يصقلوا مهاراتهم الحياتية. فأجت فكرة تمكين من خلال الدراما لطلاب الجامعة، إحنا اليوم نحكي عن هاي الفئة تحديدا، فئة طلاب الجامعة، بأنه بدنا ندخل تدريبات غير منهجية، مش بس إنه تدريب اللي ياخدوا فيه مهارات تلقينية. ففكرنا وقلنا إنه بعد دراسة طبعا وبعد ما يعني كان إلنا كتير يعني فترة طويلة كنا إلنا باع طويل في الدراما، قلنا إنه تمكين من خلال الدراما هو عبارة عن مشروع بيخلي هدول الطلاب يبدوا يندمجوا مع المجتمع بطريقة إنه بياخدوا تدريبات. هاي التدريبات هي تدريبات دراما تعتمد على حركة الجسد والصوت وإلى آخره، بتخلي
0: مش بعيد هذا الإشي، ليس ببعيد، يعني الدراما مش بعيدة عن الواقع، مش بعيدة عن الحياة اللي بعيشها الشاب أو الفتاة، مش بعيد عن كيف أقدر أعبر عن رأيي أو أقدر أعبر عن مشاعري في ظل إحنا عايشين في مثلا، بتعرفي حتى الدراما اليوم دكتورة روان هي للتنفيس عن الحالات النفسية اللي عندنا.
1: مش بس إنه هم بياخدوا تدريب اللي بتعرفوا فيه كيف إنه نخلي الدراما جزء من حياتنا، لا بالعكس، هي كمان بتخلي الشباب اليوم والصبايا مش بس بيعبروا عن طريق، إحنا اليوم كلياتنا بنعبس سوشيال ميديا، إحنا بنخليهم اليوم يعبروا بالشكل طبيعي وحي، يعني بيوقفوا بيعبروا بتواصلوا مع بعض بيشوفوا شو بيقدروا يطلعوا من، يعني إحنا بنمر اليوم بضغوطات كتير كبيرة يعني على صحيح. كل الأصعدة. فهذا كان متنفس وعم بيكون متنفس لهدول الطلاب بأنه يعملوا تفريغ كمان من خلال الدراما.
0: صحيح، تفريغ، وحتى يمكن يعطيهم نوع من أنواع الثقافة وتقوية الشخصية القيادية تكون، يعني بتعرفي بأثر كمان على مستويات يمكن ما يكون حاسبها اللي عامل هذا المشروع حتى.
1: لا، هو احنا هدفنا الاساسي كان انه
0: نعم.
1: احنا بدنا هدول الطلاب، يعني احنا لما فكرنا طلاب بالجامعه شو اكثر إشي ممكن يكون بنقصهم بمرحله معينه، حكينا ممكن اكثر إشي بيكون ناقص لهدول الطلاب انه بوصلوا لمرحله السيمينار بيكون الطالب كتير صعب يوقف قدام مجموعه طلاب
0: نعم.
1: ويحكي عن مشروعه.
0: صحيح.
1: في تخصصات اللي هي
0: وبيخسر
1: بحاجة.
0: علامات، وبيخسر علامات يمكن لانه مش قادر يوصل المعلومه.
1: وفي طلاب اللي هم اصلا تخصصاتهم بحاجه خطابه وبحاجه انه يطلع ويحكي، فكانت هذه من اهم اهدافنا انه نكسر حاجز خوف هذول الطلاب، تخليهم يقدروا يعبروا قدام جمهور. وشو في احسن من خشبه مسرح
0: نعم.
1: جامعه كثير عالم انه يقدروا يوقفوا ويحكوا وكمان يحكوا عن مشاكلهم.
0: طيب هل في تخصصات محدده ولا هذا المشروع مفتوح لكل التخصصات الجامعيه لاي حدا شو ما كان تخصصه، تجاره، علوم، طب، ولا في تخصصات تهتموا فيها أكثر؟
1: يعني إحنا صراحة لما كمان بدينا بالمشروع وتعززت الفكرة على مدى السنين إنه إحنا ما بدنا نستقطب فئة معينة على حساب التانية، إحنا ما بدنا نصنع ممثل في النهاية. هلأ إذا كان في بذرة موهبة أو إلى آخره إحنا طبعا ما عندنا مشكلة، بالعكس بندعم، بس إحنا بالأساس ما بنستهدف طالب فنون فرضا ولا فنون جميلة ولا
0: ما بتدور على فنان، ما بتدور على فنان أو ممثل. نعم، الهدف تاني مختلف تماما.
1: التمكين عندنا أهم من أي شيء تاني، فإحنا بنستهدف الكل. فإذا بنتطلع على مدى السنين اللي مرت وحتى هاي السنة عندنا باقة رائعة من تخصصات مختلفة توصل ما بين الطب والهندسة والتعليم والفنون وكل، يعني هيك بيخطر على بالك كل التخصصات اللي بتكون موجودة بتلاقيها في
0: حلو. نعم.
1: في هاي التدريبات
0: وما في أي شرط يعني مقابل إذا طالب جامعة حابب إنه يشارك في هذا المشروع أو يستفيد منه؟ ما في شروط محددة ولا في محددات معينة لازم كمان يكون متوفر عشان يفوت ويستفيد من هذا المشروع ويتمكن من خلال الدراما؟
1: احنا عندنا شرط واحد وحيد، يعني خلينا نحكي انه يكون طالب جامعه، يعني لساته في الجامعه سواء كان سنه اولى سواء كان سنه رابعه، ويكون هذا الطالب معني. حتى بتعرف الشغله، هلا احنا بنقول انه لازم يكون ملتزم، بس بتعرف الشغله في كتير طلاب اللي جابوهم اصحابهم في الجامعه، يعني تعال نشوف نجرب شو هاد، وبدا يفكر يعني بده هيك يعني
0: يجرب
1: كيف بهاي الفتره من الحياه
0: من واحد.
1: وصاروا بالاخر هم اكثر ناس اللي يعني بيكونوا حريصين على مواعيد التدريبات وبدهم يكونوا خلال التدريب، لأنه كمان في عنا فكرة كتير حلوة بعد التدريب. إحنا عنا فكرة كتير كتير حلوة اللي هي يعني ما في كان قبلها عنا بالبلاد، فكرة المهرجان الجامعي. فكنا بأول مهرجان جامعي فلسطيني كان في يعني منافسة على مستوى الوطن، وفكرة المنافسة بين الجامعات هي فكرة كتير حلوة، يعني بتعزز عندهم روح المنافسة بمحل
0: طبعا.
1: بتعزز كمان عندهم الروابط الاجتماعية كمان. فيعني الفكرة كانت كتير كتير يعني زي ما بيحكوا عملت صدى إعلاني
0: تفاعلي كبير. نعم. وتجاوب
1: كتير
0: حلو. بيدوروا يعني أنا بشوف إنه شبابنا كمان محرومين من كتير شغلات، بيدوروا على أشياء لا منهجية، بيدوروا على شغلات يلتهوا فيها يفرغوا زي ما حكينا فيها، فمثل هاي المشاريع أكيد ستجد أصداء واسعة. أنتم كاملين في دكتورة روان؟ وين وصل هذا المشروع يعني الآن؟ أين أنتم من هذا المشروع؟ بأي مرحلة؟
1: يعني على مدار 5 سنين مكملين كل سنة، يعني كل سنة جامعية. إحنا اليوم خلصنا قريب هو 90 ساعة تدريبية بتكون على مدار فصلين. فإحنا اليوم يعني قاب قوسين أو أدنى من المهرجان الجامعي الفلسطيني الثالث، هو بالشراكة مع دروسس وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع الجامعات. إحنا بنحكي عن 8 جامعات، يعني تقريبا إحنا يعني عم نغطي
0: غالبية الجامعات. نعم.
1: بالضبط المعظم. ولو عنا يعني قدرة استيعابية إن شاء الله بالسنين الجاية، لأنه يعني كمدربين وكانتشار المشروع إن شاء الله بالسنين الجاية رح يعني نوصل، لا بدنا نحاول لا كافة الجامعات.
0: لك التدريب وين بيكون؟ التدريب في الجامعات دكتورة روان صح؟ في الجامعات عشان كمان تسهيل على الطلبة، أكيد بيكون بدل ما يكون في مكان مركزي هيك أسهل لما انت تروح لهم للطلبة وتحاول تدربهم في المكان اللي هم موجودين فيه.
1: يعني كمان الجامعات متعاونة معنا بشكل يعني كتير جميل، الجامعات بالعمدات بمنسقين شؤون الطلبة بالجامعة نفسها، يعني بتوفر قاعات وبكونوا يعني يتواصلوا معنا دائما.
0: حلو.
1: ويعني
0: حلو.
1: كتير جميل.
0: هلأ بتعرفي احنا مقبلين، خلصوا توجيه، مقبلين على تسجيل للسنة اولى او سنة تانية وثالثة او رابعة في الجامعات المختلفة. اللي بده يسجل من اللي بيسمعونا الطلبة علشان يستفيد من مشروع التمكين من خلال الدراما، وين يتوجه في الجامعة ويسجل ويحاول يعرف معلومات أكثر؟
1: فرصة إحنا نهنئ طلابنا يعني بهذه الظروف الصعبة بنجاحهم بالتوجيهي، ويعني هذا كيف بقولوا الامتحان المفصلي، بس مش الإشي الرئيسي والهدف الرئيسي في الحياة يعني أكيد. بس إذا بدنا نحكي على المقبلين على الجامعات وبدهم يسجلوا في هذا البرنامج، هلأ إحنا حقيقة اليوم وصلنا لمرحلة المرحلة الأخرانية في المشروع لهاي السنة، واللي هو حكينا بشهر 9 رح يكون في عنا المهرجان. هلأ بس يخلص المهرجان إحنا منواكب مع بعض مع الجامعات الفصل الأول في الجامعة. فأول ما الجامعة تبدأ يعني هيك ترسي الفصل وتسحبوا الإضافة وكل هاي التفاصيل الجامعية، بيعلنوا في عمدات شؤون الطلبة عن تمكين خلال الدراما، بيقدروا يتوجهوا لمنسقين شؤون الطلبة في الجامعات وهم يدلوهم على
0: يعني دلناهم على الأقل. إذن في عمادة شؤون الطلبة في الجامعات هناك ممكن المتابعة. يعطيكم العافية دكتورة روان، مشروع حلو وجميل، وفعلا أنه بيطلع الطلاب من أجواء تقليدية إلى أجواء أخرى، قادرين على أنهم يقوي شخصيتهم، يعتمدوا على حالهم، يحاولوا يبنوا شخصية مختلفة ويتمكنوا يمكن اجتماعيا وقياديا من خلال الدراما. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية في القصبة.
1: شكرا إليك.
0: شكرا، يسعد صباحك. مشروع حلو، بتمنى إذا عندكم طلبة جامعة يعني خليهم يتعلموا دراما. مش غلط إنه يتعلم الواحد الدراما، ما هي إحنا عايشين في بيئة كلها دراما، فالواحد يتدرب علشان يصير عارف يتعامل مع الناس. صباح الورد يا عبود الإرادة. يا عبود بيحكي إنه كل يوم منصحى منتوكل على رب العالمين ومنتأمل بالخير دائما ونفعل ما بوسعنا. لا تنسى يا عبود لك تتوكل على ربنا وتحكي يا رب ساعدني أفعل ما بوسعي علشان يصير عندي أحسن ظروف، أحسن نتيجة، أحسن نجاح أكبر. فمش بس بدي أشتغل، بدي أعمل. الجبن المقلية ولا أزكى منها يا أبو خالد، هريت وصحة وهنا. أنت دائما بتشهفين على فطورات متأخرة أو بدرية، والله ما بعرف حسب الواحد وين طب صحة. إحنا بالنسبة لنا فطور متأخر هذا.

كان لازم تكون معنا اليوم نشرة أسعار الخضرة الأساسية في قلقيلية، لكن مش عارفين شو صار مع عقيد قشمر. إن شاء الله خير، مش بالعادي ما يردش علينا. إن شاء الله خير معك يا عقيد.

الفل كله في طريقكم. أبو مازن ما بدهم فرشة بدهم فريشة تنعش الواحد للشغل. من أم سالي فريشة. اختاروا النكهة، الاسم واحد والنكهات عديدة. فشني اكسترا اليوم يا جماعة، اليوم بس اليوم العرض، انتبهوا. في على الرز زيت النباتي، مفرزات، لبن، الحليب، الكورن فليكسات، كولا، شامبوهات، يعني شامبو 600 ملي بعشرة شيكل. فيشيني اكسترا، كل الفروع

0: المفروض الإنسان يكون جبل. الحج سلام، يا رب يغير حالنا ربنا يا رب. إذا بدنا ربنا يغير حالنا فعلينا أن نغير ما بأنفسنا، يعني الكذاب لازم يبطل كذاب، اللي بيسرق، اللي بينصب، اللي بيتعدى على الآخرين، اللي بيأخذ دور الآخرين في الصف وفي الدور، اللي بيسب، اللي بيشتم، لازم نتغير. اللي بيتآمر على التانيين، اللي بيحاول يحفر من وراهم، اللي بيحاول يضرب الناس بظهرهم، يعني كل هاي الأشياء لازم تتغير إذا بدنا ربنا يوفقنا. كرم صباحك ورد، انت وبنت اختك غزل الف مبارك نجاحها 88 في التوجيه. تصور كيف لو كان بالجامعات كمان الواحد علامة، يعني تخرج مثلا هندسة بعلامة كذا، حلو بتطلع. صباح الورد لأم هاني وأبو هاني اللي بالبيت، صفوا وطفوا، ما في سولر، فرصة طلع عزام. هلا أنت زعلان بس لربما تكون فرصة لبعض الناس إنه يشوف بيته، يشوف مرته، يشوف أولاده، يقعد معاهم، يشوف أشياء تانية في حياته غير الشغل هاليومين ثلاث. صباحك فل منير أبو غليون، برجس كميل صباحه المعتاد لأبو علي، لخالد عساف، للتمساح، هذا جديد التمساح، كروكودايل، للؤي النجي، وبدهم سولر. نادوا للحكومة يقولهم بدنا سولر، الحكومة مش سألة. ممكن الواحد فيش سولار يلتهي بالتنظيف، ساعدوا ساعدوا، زي ما بتطلعوا بتروحوا بتيجوا، ساعدوا في أمور التنظيف، واللي بيساعدكم في التنظيف هو البريق.
1: عالم من النظافة،
0: أحلى بلد. احنا مشينا بطلباتكم، اليوم عنا بلد وإن شاء الله بكرة إذا كان في مجال عنا بلد مطلوب منا كمان. إذا أي حدا من قرية، من مكان، من بلدي، من مدينة بحب يسمع بأحلى بلد عن مدينته يبعث لنا عشان نحطها في الأولوية، لأنه عندي قائمة طويلة وبحتار، أنتوا بتسهلوا علي. اليوم رح نروح على بلدة يعود تاريخها للعصور القديمة جدا، سكن فيها الكنعانيين وسكنها الرومان، وشاركت في الثورات الفلسطينية الكبرى، في الانتداب البريطاني وضد الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضت لاجتياحات كثيرة في السنوات الماضية. اليوم رحلتنا لعند محمد عابد في اليامون،
2: إلى الشمال الغربي من مدينة جنين وعلى بعد 9 كيلومترات منها تقابلك اليامون، وتجاورها قرى كفردان وسيلة الحارثية وتأنك والعرقة والهاشمية وعانين. تجاوز عدد سكان القرية 20,000 نسمة، أما مساحة أراضيها فتتجاوز أيضا 20,000 دنم. اختلفت الآراء وتعددت الأقاويل في أصل تسمية بلدة اليامون بهذا الاسم، فقال الدباغ إنها جاءت تصغيرا وجمعا لكلمة يما بمعنى البحر، واليم هو مجمع الماء، ولكن القرية ليست قرية بحرية، وإنما تكثر فيها عيون الماء وينابيع المياه العذبة المنتشرة. وهناك رأي آخر يعتبر التسمية جاءت من بيارات الليمون التي تشتهر فيها البلدة قديما، ولكن اشتهار اليمون ببيارات الليمون كان في فترة حديثة لا تتجاوز القرن 17. البعض الآخر يرى أن التسمية جاءت نسبة إلى النبي بنيامين، أخو النبي يوسف عليه السلام، الذي ما زال مقامه حتى الآن والمتعارف عليه مقام النبي يامين، على اعتبار أن اسم اليامون هو تحريف لاسم يامين. وهناك رأي آخر يقول إن هذا الاسم مشتق من اليمن، نسبة إلى مصدر الهجرات البشرية الأولى التي جاءت من اليمن وسكنت المنطقة وأعطتها اسمها، وذلك منذ حوادث سد مأرب في العصور الغابرة. كانت اليمون في العهد الروماني تسمى يانو، ولعلها من الفعل ينواح بمعنى يستريح ويطمئن، وهي تسمية مرتبطة بالموقع الجغرافي الملائم طبيعيا واستراتيجيا، فالبلدة تتربع على مجموعة تلال وسط منطقة جبلية لا يسهل على الغزاة الوصول إليها، وهي بالإضافة إلى ذلك تتميز بجمال الطبيعة الجبلية المليئة بالأشجار المتنوعة ذات الألوان المتباينة والظلال الوارفة. لليامون نصيب في التاريخ، ففي عام 1938 حصلت معركة اشتركت فيها طائرات بريطانية وقتل فيها واحد من جنود الاحتلال البريطاني، واستشهد فيها 3 من أبناء البلدة. سبقتها معركة أخرى قبل ذلك بعام واحد شهدت عليها أيضا أرض اليمون، حتى أن مكتشفات أثرية في اليمون تدل على أنها كانت من المستوطنات في العصر البرونزي، ولكن هذا لا ينفي إمكانية أن موقع القرية قد استوطن في فترات زمنية سابقة لهذا العصر، حيث يتوقف ذلك على البحث والتنقيب عن الآثار بشكل مدروس، وهذا ما لم يتم حتى الآن.

الليمون محتارين ليش سموها هيك، يعني مش مخليين كأنين ينبشوا، ليش سميناها هيك؟ عشان الليمون؟ لا، عشان الكذا؟ لا، عشان اليمن؟ لا. عندكم أكثر من سبب للتسمية ومش معروف مين الدقيق. الدقيق طحين الضيافة.

بسألونا، وعادة بشوف كتير رسائل بتوصل لزملاء على صفحة راية على الفيسبوك إنه كيف نتواصل مع أحلى صباح، وين وين وين. المفروض إنه اللي بيسأل بتوصل رسالة فيها كل أدوات التواصل معنا، من ضمنها رقم الواتساب، بس اللي ما ببعته نفسه يعرف 0592421222.

صباح الورد يا فضل، شكرا لك. اللي بغني كمان فضل بالصدفة بيسأل ليش على السوشيال ميديا والعالم تتنمر على مواليد التسعينيات. هم بيتنمروا على أي واحد بيقول عيد ميلاده أو يوم ميلاده في 1900 يعني بس يقول 1900 تنمروا عليه، بحطوا له إنه من زمن الديناصورات وهيك.

علا أبو عون بتسمع كتير ناس بيمشوا سياراتهم بزيت مقالي. أنا لسه ما سمعتش بس يمكن في ناس زي هيك. نور بسألك عاصم زايد. نور خمايسي بسألك زيت الكلي بتحطه في السيارة قبل ما تكلي فلافل ولا بعد؟ لا أنا بقول بعد يعني اللي فلافل زهرة بطاطا بعدها بتحطه في السيارة يكون فل الفل. شوف الحكي اللي بتحكوه على أغنية رومانسية، شوف تبادل أطراف الحديث كيف بصير على أغنية هادية زي هاي.

0: أبو يامن أبو إدريس من أم الفحم يسعد صباحه. بس أبو يامن عندكم كمان في مشكلة في الوقود ولا لا؟ بيقول بسبب انقطاع الوقود أو قلته يمكن كمان سنة نرجع على البغال والحمير والخيل. أنا ليش أتخيل حدا تاني يا أبو يامن؟ أتخيل حالي جاي على راية على الحنطور، ما عندي مشكلة، أنا ما بتكبر على إشي عادي. أبو مازن بصبح عليك يا يوسف، مدير مشاغل الخياطة في الضفة. بنات مشغل أشرف غوادري كل المحبة. أبو جواد وإم جواد قاعدين بيحكوا كانوا عن الحواجز والزغلول، بحكي لها لازم أتزوج صبية قريبة على الزغلول مشان ما أتغلب بسبب الحواجز، فزعلت. هل يحق لها أن تزعل على أبو جواد؟ لا ما بحق لها.
1: لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800 5 66 66 6 أو 1800 5 66 66 6.
4: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى، سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز.

0: لمستمعينا ولمشاهدي رايا تي في دوت بي اس القناة الأولى حسب شو الإنترنت عندك قوي ولا ضعيف. اختار من تحت الخيارات اللي ممكن تعطيك مشاهدات HD أو الخيار الآخر برعاية أزكى منتجات من الجنيدي كالسيوم وفيتامينات انتعاش فريشة وانتعاش الضيافة. الشيني اكسترا انتعاش السيدات في التسوق والتوفير اكثر. بنك القاهرة عمان انتعاش المصاري. الزغلول انتعاش لأبو جواد. ان شاء الله ام جواد انها ترجع بسرعة لعرين الاسد. وعالم حلو ريحته جميلة وبتجنن من البريق. نصبح عليك يا زيد وعوالدك الغالي عازم صعابني أبو زيد وهو شوفير عمومي على خط فحمي كفر الراعي جنين وعلى كل الشوفيرية. وطبعا يا زيد مصبح على الست الوالدة ما بننساها. أنس بيقول يا ربي هدي بالنا ويحل كل مشاكل فلسطين. الله يسمع منك يا رب. حل مشاكلنا كلنا بعدين يا رب بنحل مشاكل العالم. صباحك جميل يا أم مصطفى الترابي. صباح الورد يا أدهم ذياب. اهلا ام عبيده بسام. صباح الورد لنايف طميزي اللي ببارك لاولاد العم بنجاحهم في التوجيه. رنيم يوسف فاتح جميل يزن نادر بالتوفيق لهم في مستقبل مبهر. نرجع لك يا عامر كممجي وايمن كممجي ومحمد كممجي وابراهيم كممجي وكل الي كممجي فردا فردا. يسعد صباحهم. بالمواسم اللي الصيف عادة احنا بنشد اهتماماتنا اكثر للجامعات والكليات المختلفة في فلسطين حتى كمان الاهالي يتعرفوا والطلاب يتعرفوا على اخر الاخبار على اخر الاحداث على ايش كمان جامعاتنا بتجتهد وبتتعاون مع مين علشان تطلع الى مستوى العالم. جامعة القدس تعاونت مع كلية بارد في نيويورك في الولايات المتحدة وصار عندنا اليوم كلية القدس بارد في جامعة القدس. هذه الكلية نتعرف عليها أكثر مع الدكتورة آمني بدران القائم بأعمال عميد كلية القدس بارد في جامعة القدس. صباح الورد دكتورة آمني.
1: صباح النور إليك وللمستمعات والمستمعين.
0: أسعدتي صباحا ويعطيكم ألف ألف عافية. يعني في البداية دكتورة إذا بتعطينا فكرة عن الجهد الذي حصل، الفكرة من أين أتت أن يكون في تعاون مع كلية بارد في نيويورك؟ إيش اللي بيميز هاي الكلية؟ ما الذي لفت نظركم؟ شو خطتكم كانت وبناء عليها قمتم بإنشاء هذه الكلية؟
1: فكرة الكلية هي فكرة ليست يعني الحديثة. هي تشكلت نتاج حوار ما بين جامعة القدس وإدارتها وما بين إدارة كلية

0: بارد في نيويورك منذ العام 2008، تم تأسيس الكلية في العام 2009، ومنذ ذلك الحين وإحنا في عنا برامج على مستوى البكالوريوس وبرامج على مستوى الماجستير. الفكرة هي كيف يمكن أن يكون التعليم في فلسطين يواكب المعاصرة في المواضيع وفي التخصصات، بحيث أنه الحداثة في هذه التخصصات وفي أساليب التدريس يتم مراعاتها، ومن خلال التشبيك على المستوى الدولي نحن نحصل على أفضل الخبرات
1: طبعا.
0: وبالإضافة إلى أنه تكون التدريس وأسلوب التدريس والتدريس باللغة الإنجليزية هي أسس لهذه العملية، والطالب الذي لا يستطيع الدراسة خارج فلسطين يستطيع أن يحصل على شهادتين، شهادة من جامعة القدس وشهادة من كلية بارد في نيويورك. وبالتالي هون إحنا الطلاب المتخصصين عندنا بيحصل على شهادة معترف فيها محليا ودوليا.
1: جميل جدا، يعني هاي كمان نقطة أكيد بتعزز رغبة الطلاب في الحصول على هذه الشهادة من هذه الكلية. إيش أبرز البرامج والتخصصات اللي بتطرحها كلية القدس بارد دكتورة آمنة؟
0: هلأ إحنا في عنا على مستوى البكالوريوس في عنا ثلاث تخصصات أو أقسام. في عنا قسم العلوم الطبيعية، وفي برامج مثل علم الوراثة والأحياء الجزيئية، وهو الأول في فلسطين على مستوى البكالوريوس، وهو برنامج يعني مميز في شو اسمه نوعية التدريس. اليوم نحن بنشوف انه طالبين خريجين من خريجينا السنة انقبلوا من قبل شو اسمه صندوق سعيد في أكسفورد. فعنا طالبين طالعين يكملوا ماجستير في أكسفورد هذا العام
1: ما شاء الله بعلم الوراثة
0: علم الوراثة والأحياء الجزيئية. في عنا علم الحاسوب وفي عنا العلوم الحياتية. هلأ لما بنحكي على القسم الثاني اللي هو قسم العلوم الاجتماعية، في عنا مثلا قسم برنامج حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو برنامج اليوم يعني للأسف فلسطين وأوضاعها تحتاجه بناء كادر يكمل المشوار في توثيق انتهاكات الاحتلال، وفي عمل أدفوكاسي في عمل جهد للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
1: وإذا بنطلع عالميا كمان مهم هذا البرنامج، يعني العالم مليان اليوم إخفاقات للقوانين الدولية كمان، مش بس بفلسطين صراحة.
0: بالضبط. يعني وبالرغم من أنه إحنا بنعرف موازين القوة في العالم، إلا أنه بتضلها قضية القانون
1: مهمة.
0: وأخلاقيات القانون والحقوق هي قضية أساسية. بالضبط. البرنامج الثاني اللي هو الأول من نوعه كمان على مستوى البكالوريوس في فلسطين، اللي هو الدراسات العالمية والدبلوماسية، وهون إحنا بنشوف كمان دورنا كجامعة القدس وككلية القدس بارد إنه نأهل كادر اللي يقدر يوصل القضية الفلسطينية وروايتها بطريقة بأشكال الدبلوماسية المختلفة. يعني بنحكي عن دبلوماسية رسمية، بتحكي عن شعبية، بتحكي عن ثقافية، بتحكي عن رقمية وما إلى ذلك. وبنشوف إنه إحنا في الحرب الأخيرة كانت الدبلوماسية الرقمية والثقافية
1: والشعبية
0: كان لها دور كتير مميز.
1: نعم. وهذا
0: لما طالبنا بيكون
1: وهذا ما نحتاج إضافة للي أنت ذكرتيه اللي هو الإشي القانوني، كمان نحتاج إلى الدبلوماسية لإيصال رسالتنا بشكل كمان، يعني كل ما تعلمنا أكثر وكل ما صارت أحسن ومرتبة أكثر ومسيسة أكثر ومنمقة أكثر ومركزة أكثر بيكون أحسن طبعا لما تكون عن بشكل علمي.
0: بالضبط، لأن لما تدرس الدبلوماسية في إطار دراسات عالمية فأنت بتفهم الإطار الكبير، بعدين بتشوف كيف قضيتك
1: صحيح
0: توصلها للإطار الأكبر.
1: بالضبط، تعرف كيف تختار المصطلحات المفاهيم من أي زوايا، كيف العالم بده شو العالم اللي بيهتم له، من خلالها بتقدر تحكي عن القضية.
0: هذه نقطة. النقطة الثانية أنه كمان أنت لما تكون دارس 4 سنوات باللغة الإنجليزية فأنت بتختار المصطلح الصح، بتكتب الفكرة تاعتك بالطريقة الصح.
1: صح.
0: وهذا كمان بياخدنا إلى أنه لما بنحكي أنه أسلوب التدريس في كلية القدس بارد هو أسلوب بيقوم على مركزية الطالب، مش على التلقين ولا على الحفظ، على بناء مهارات الطالب في التفكير، تحليل النص، الكتابة العلمية، والعمل ريفليكشن، انه انت بتطلع بتنظر للموضوع امامك وبتقدر انك تتامل فيه. وتربط ما بين التخصصات بحيث انك تشوف الموضوع مش من زاويه، من زوايا مختلفه.
1: صحيح.
0: نعم. فهون انت بتعلم الطفل الطالب اللي عندك والخريج اللي عندك انه يفكر بطريقه شموليه، مش بطريقه وان تراك محدد.
1: مش انت اللي بتحدد له، هو كمان اللي كل واحد بفكر بطريقته
0: لحالة.
1: صح، بحدد لحاله.
0: بالضبط.
1: هذا إشي جديد بالزبط. كمان ممتاز انه يكون موجود. طبعا
0: هلا في كمان برنامج الفكر الاجتماعي والاقتصاد والسياسات العامه، وفي كمان برنامج الدراسات الحضريه. القسم الثالث، تفضل في شيء سؤال؟
1: لا نكمل على الثالث.
0: الثالث اللي هم نحكي على قسم العلوم الانسانيه والفنون، بنحكي عن برنامج اللغه الانجليزيه وادابها، بنحكي على الاتصال الرقمي والاعلام. نعم. وبنحكي على برنامج الادب والمجتمع.
1: جميل جدا.
0: هدول ثلاث اقسام على مستوى الاندر جراد اللي هو البكالوريوس،
1: وهدول الموجودين كمان في العام الدراسي القادم اللي بيستقبل عليه طلاب كمان، هم هدول البرامج الموجودين، ما في اي شيء جديد.
0: لا، هدول هم الثلاث اقسام بالبرامج الموجوده فيها، كلها مفعله، كل الطلاب بيقدروا يسجلوا. نعم. فيها الطلاب الجدد. على مستوى الماجستير في عندنا برنامج اساليب تدريس، وفي عنا برنامج الدراسات الأمريكية والدراسات الأوروبية.
1: يعني غنية كتير الكلية، يعني تعمل في أكثر من جهة وفي أكثر من جانب. شهادة من جامعة القدس زائد شهادة من كلية بارد في نيويورك، الطالب بيحصل عليها في النهاية بدون ما يروح على أمريكا، بدون ما يوصل لنيويورك كمان بيحصل على هاي الشهادة. كل التحيات لكم دكتورة آمنة. طبعا أي تفاصيل، أي معلومات حابب الطالب أو ذوي الطلاب اليوم يتعرفوا على هاي الكلية، بفوتوا على الموقع الإلكتروني وبسهولة بيحصلوا على المعلومات. صح؟
0: أكيد. في موقع جامعة القدس، وفي موقع كلية القدس بارد.
1: كلية القدس
0: بارد ويب سايت.
1: القدس.
0: في موقع للكلية كمان.
1: نعم. لو حط بالعربي أكيد رح تطلع له كمان الموقع، كلية القدس بارد في جامعة القدس. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. جهودكم مشكورة.
0: إذا في مجال بس أذكر جهد طبعًا. نقطة صغيرة إنه طبعًا. إحنا من شو اسمه، في فرص للحصول على منح تميز أو منح مساعدات مالية.
1: بجوز أنا نسيت أسأل عن هاي النقطة اللي هو موضوع المنح، لأنكم أنتوا بارزينها على فكرة. نحكي فيها شوي قبل النهاية، موضوع المنح تعطى لمين دكتور أمن؟ يعني مين اللي ممكن تعطيها الفرصة؟
0: إحنا في عنا برنامج للمنح عشان نشجع الطلاب المتميزين انهم واللي على يعني اللي بيجوا عم بالتوجيه بعلامات عاليه واللي بيستمر بعلامه بتفوق، فهذا يعطى منحه على التميز، وفي منح على اساس مساعدات ماليه في حال وجود ظرف اجتماعي ما بيسمح الا الطالب انه يدفع كامل القسط، فالكليه كمان بتوفر منح لتغطيه نفقات في حالات من هذا النوع.
1: جميل. وطبعا بمرحلة الدراسة أو بعد التخرج كمان فرص أنه زي ما قلتي يطلع لبرا لجامعات مختلفة، لكليات مختلفة في العالم كمان بتزيد من خلال الكلية، فرصه بتزيد للطلاب.
0: للأمانة إحنا عندنا طلابنا يعني بيشتغلوا بخلال السنة الأولى 80-90% من خريجينا، في جزء كبير منه بيكمل دراسات، بيكمل درجة الماجستير. يعني مثلا في الدوحة إنستيتيوت اليوم في عندنا 6 طلاب أخذوا منح، في جامعات أوروبية في طلاب أخذوا منح.
1: نعم.
0: بتحكي أنه طالبنا بيقدر ينافس، يعني الخريج خريج كلية القدس بارد هو منافس قوي، حتى أنه وصلنا لمرحلة أنه طالبنا يستطيع أن يحصل على منح من أكسفورد.
1: يعطيكم ألف عافية، أكيد بجهود جبارة من الطاقم والعاملين والأساتذة. يعطيكم ألف عافية دكتور آمنة، وبالتوفيق الدائم.
0: شكرا جزيلا.
1: يسعد صباحك.

جديد حياكم الله وصباح الورد لعايشة سوالمي ولأمن سوالمي، الحمد لله على سلامتها بعد العملية الجراحية، ديروا بالكم عليها وما تزوروها كتير بعد العملية، ما تخلوا الناس رايحين جايين، اطعموها منيح. الإرادة عند ميمونة هي إنك تكون فلسطيني، بتكفي. أبو عدي بيقول دائما بنحكي عن إنه نغير من حالنا، وأزمة الوقود بينت إذا عنا نية نغير حالنا. ما بدنا نحمل الشعب فوق طاقته بصراحة، الشعب كمان يعني متروك لحاله، متروك لحاله، لا حدا بيعطيه معلومات، لا حدا موفر له خدمات. بدك تروح تصف على الدور، بدك طبعا تصير هاي الفوضى، لازم يكون في ناس تقود الشعب، تسهل على الشعب، تيسر له الأمور، توجهه. صباح الورد يا أبو رند. أبو رند اسمك يعني مبين إنه بعت رسالة، بس الرسالة مش مبينة، ما بعرف شو هالمشكلة بالواتساب، صلها يومين.

عمرو دياب، والبوب مخصص كنه للبنات. صباح الوردي أبو الناجح عبد الباقي اليوم بتابعنا من البيت لأنه ما في سولر ولا بنزين. شفتوا كيف الحكومة ريحتكم، خلتكم تقعدوا في الدور. نضال بيقول صباحكم سكر حتى لو ما في بنزين أو سولار بيكفي، أنتوا معانا. معقول إحنا

0: الصباح بقول لكم الوقوف بطوابير البنزين والسولار أهون بكتير من الوقوف في طوابير الخبز والمي. إن شاء الله ربنا بيسهل علينا وبتلطف فينا يا أحمد، يسمع منك. صباح الورد لأهلنا في كفر جمال، أحلى بلد كفر جمال، بنحطها على القائمة.
1: أنا ولا عارف أنا مالي ولا إيه اللي جرالي، بحبك
2: يا حبيبي بحبك.
0: يعقوب عنده فكرة بيقول أي واحد سيارته بتخلص بنزين أو ديزل يتركها بنص الشارع، خلي البلد تتعطل والبلد تسكر، بلكي الحكومة تحركت. الحكومة تحركت، ما هي يعقوب اجتمعت أول امبارح، عملوا اجتماع بس بعرف شو طلع، يعني قالوا بدنا نتدارس.
1: يا حبيبي أنا
0: عقيد يا قشمر، أبو أحمد بيوز عليك وبقول إنك ملتهي بتنزيل تريلات الخضار والفواكه وحرق الأسعار، وما بعتلنا رسالة اليوم عقيد ولا هو مبين حتى. غالب زيدان بيطلب فقرة دينية في البرنامج، حاضر ولا يهمك، ننظر بالأمر في يوم من أيام الأسبوع نرجع الفقرة الدينية. عدي عاصي صبح أزمة مع الأمور، بقول البلد بطلنا عايشين فيها، أزمة سولار، رواتب، بنزين، مياه، كهرباء، حواجز، تسكير، شو نعمل؟
3: انتوا بتسمعوا أحلى صباح،
0: هذا حل يا تسمع أحلى صباح. صباح الفل أسمرية، ما عليك الشر يا فطوم. امرواد كمان بتعاني زي الشباب والرجال اللي بيستنوا على الدور، سيارتها طفت وصفت وراحت تدور على على بنزين، ضلت تستنى في الدور إلى أن انتهى البنزين من المحطة. الشر البلية ما يفرط من الضحك يا امرواد، شو نعمل؟
4: إنه بتضل هالبلاد هيك يعني، لوين رايحين يعني؟ شو راح يصير فينا؟ ما بعرف، ما معقول يا شيخ، كل سنة منقول خلصنا وماشية من أسوأ إلى أسوأ، من نهايته يعني.
0: وين رايحين؟ إلى هناك. صباح الوردي أبو أنس. من عرابي صباح الورد، عرابي جنين. الشباب باطون أبو نعمي بيقولوا في ظل الهدم على محطة عرابي اليوم، هدموا طبعا أعتقد بناية ثلاث طوابق صباحا انهدمت، عشزة في غيرها. صاحب المبنى في عرابي ثلاث طوابق ما نسمح له يشيل ولا أي غرض من أغراض الثلاث طوابق ولا إشي يطلع، مقدم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية ولسه الاستئناف قائم ومش مبتوت في الأمر، ومع هيك هد، لا في قانون ولا محاكم، على مزاج بن كفير وسموتريتش. شوارع نابلس أزمات خانقة، ربنا بعينكم يا رب. منى بتحكي يا ريت تحكوا عن بيت لقيا، حاضر. هلأ عنا كفر جمال وبيت لقيا، وعنا كمان عانين مطلوبة من أول. أبو علي ذياب، أبو علي ذياب يا أبو علي ذياب، مش راضي اسمك يتسجل، استنى نشوف. ها أبو علي، خلاص سيبنا بأمان، ما بعرف مين شايل اسمك يا أبو علي. محمد عبد الباقي، شكرا يا محمد. بيسأل عن وضعك يا رامز عبد الباقي، ما حدا بيشوفك، طمن. حسام البكري يسعد صباحك. حسام لسه ما وصل للحلوان، مع اني انا ما باكل حلو بس يعني ما وصل للحلوان. ما مبروك لأم مأمون فداء ولابنها محمد الهندي يا جواد أبو الجود، محمد عابد، أنس حميدات. عشان خلص بسرعة، سامح زايد ببارك لابن أخته أحمد سليمان بالنجاح وبالتوجيه ما شاء الله 92.4 علمي. فبقول الحمد لله ماخذ من صفاتي وجيناتي، عاد ولا جين منك أنا متأكد. أبو يامن بقول في الداخل موجود السولار لكن اللتر تقريبا بتسعة شكل. صباح الورد أم محمد صرصور. محمود عابد بعت لنا صباحنا فل. دهموش مش كل الناس بفهموا بالإحساس والمشاعر، في ناس بليدي ما بتحس، لمين أجيب إحساس اللي ما يحس؟ على رأي كاظم الساهر يا دهموش. ديبواني دراي كلين زمان عنكم، أهلا نورتونا. حبك أحلى الأغاني. إم بسام بتصبح عليكم يا إم جهاد في العمرة. صباح الورد لأحمد الحج راشد أبو زريق. ضل رسائل ما قرأناها، والله ما شاء الله عنكم. مبروك مبروك يا حسام البكري، انت عامل حفلة مش حلوان. طريق الجزيرة من اللتر النفط يدوب على طريق الشام. عن ياسوف حاضر إن شاء الله في القائمة، راح تكون البلدات اللي ذكرتوها.

وصلنا لختام الحلقة اليوم. بشكركم جزيل الشكر شباب عمال مدهنة عمار العجولي. يسعد صباحكم. محمود رحال، هلأ يا محمود من سيف اسمك ولا يهم عيونك، وهاي أحلى سيف. سيف المكان اللي بيعمل لك سيف للمصاري، عاد انت وإرادتك تخلي المصاري في السيف ولا تصرفهم. بنك القاهرة عمان في فروع المنتشرة في كل الوطن، افتحوا حسابات توفير، حسابات عادية، حساب البدكية. منحط حجة كمان يا أبو آدم، أكيد حجة منحطها على قائمة أحلى بلد. الذرة، الذرة مليانة فوائد. الذرة وجبة خفيفة وما فيها سعرات كتير. كيف لما تكون ذرة ذهبية؟ افتح العلبة حطها على أي وصفة أو كلها لحالها كوجبة خفيفة. من شركة مجمع سيلة الظهر، ذرة الضيافة. سامح سيارته بدها مطور، مريح راسه من أزمة البنزين ومخليها محتاج الماتور. هذا ذكاء تكتيك. اشحنوا طاقة، اشحنوا فيتامينات. فيتامين زائد انتعاش يساوي كوكتيل الجنيدي، حليب وفواكه. زيت تجمعين ماشي، امرواد اكيد. احنا بنشحن الطاقه وان شاء الله طاقه حلوه جميله لكم. سعد صباحك يا ثريا، اليوم مغبش رايا. لا حطي على رايا دوت بي اس. صباح الورد سلمى فطاير. ابو قش العاصمه طبعا ما بننساها يا ابو زايد. صباح الورد يا سندس، وإن شاء الله أحلى صباح دائما بيكون برو ماكس مع شيني إكسترا. تسوقوا بذكاء مع توفير أكثر، ادفعوا أقل ووفروا أكثر في كل الفروع اليوم. غسيل أنظف ريحته حلوة زي العطر، يعني منتجات سمارت من شركة البريق. زاكي كتير الغداء أو العشاء، هذا لأنه عند الزغلول. بيستاهل المشوار، بيستاهل التعب، وبيستاهل زعل أم جواد يا أبو جواد. إن شاء الله نلتقي فيكم على خير. كونوا بخير، كونوا متفائلين، وخليكم دايما إلى جانب أحلى صباح. إلى اللقاء.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. جيش الاحتلال يهدم صباح اليوم منزل المواطن وسيم نافع في بلدة نعلين غرب رام الله، ومنزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين وسط انتشار مكثف لجنوده. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي بالأغوار الشمالية، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة للمواطنين. قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على بلدة تل جنوب غرب نابلس اليوم الرابع على التوالي، مع الدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها. مستوطنون يقيمون أمس 4 بؤر استيطانية جديدة على أراضي تل العصور وأم صفا برام الله وأراضي ديرستيا ودير بلوط في سلفيت. منظمة هيومان رايتس ووتش تتهم حكومة تل أبيب بتوفير بيئة صعدت عنف المستوطنين في الضفة، محذرة من أن هذا العنف يهدد بوقوع فظائع جماعية، داعية المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقفه. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتوعد بتوسيع عمليات جيشه في الضفة المحتلة عبر تعميم نموذج إخلاء المخيمات لتصل إلى مناطق أخرى. القيادة العسكرية في إسرائيل تحذر حكومتها وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. الكابينيت الإسرائيلي يوافق أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، ويصادق على إطلاق مرحلة تجريبية في رفح تشمل توفير خدمات ومساعدات ومساكن مؤقتة بإدارة لجنة التكنوقراط وبدعم قوة متعددة الجنسيات. وكالة أسوشيتد بريس تفيد بأن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى الاتفاق المؤقت، وأنهما يتفاوضان الآن على حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة. مصادر إعلام أمريكية تفيد أمس بأن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز شهدت تقدما، فيما أعادت طهران طرح مشروع قانون يتعلق بإدارتها للملاحة في المضيق. بنيامين نتنياهو يغادر اليوم إلى واشنطن مع أمل بإقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة العسكرية مع إيران، والجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع جغرافيا إذا استأنف البيت الأبيض ضرباته على البلاد. أخيرا، الجيش اللبناني يؤكد أن اعتداءات الاحتلال متواصلة على جنوب لبنان، ما يعيق استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته والحيلولة دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوها عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.
4: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: برغم أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز المسالي في العالم، إلا أن التوترات المتصاعدة في هرمز لم تدفعها للاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة، بل سرعت مسارا استراتيجيا بدأته منذ سنوات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري لتحويل المخاطر الجيوسياسية لفرصة تعزز أمنها الطاقوي ونفوذها الاقتصادي. وبعد تراجع واردات الصين من النفط العادي بنحو 60%، عززت بكين خططها لتحويل 80% من شاحنات النقل إلى التشغيل الكهربائي، وتحولت نصف سيارات الأجرة بالفعل إلى الكهرباء، بينما اقتربت النسبة من الاكتمال داخل المدن الكبرى، بما يقلص تدريجيا استهلاك البنزين والديزل. قالت وزارة السياحة المغربية إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في البلاد بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي بحلول الوقت الذي تشارك فيه المغرب في استضافة كأس العالم لعام 2030.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: وأول أوردر

إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250. Thank you.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. إصابة 3 صيادين اليوم بعد إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. مستوطنون يقدمون اليوم على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية في قرية المغير شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار. قوات الاحتلال تعتقل اليوم أكثر من 30 مواطنا في أنحاء مختلفة من الضفة، وتهدم 8 منازل ومنشأة زراعية في محافظات القدس ورام الله وجنين. سلطات الاحتلال تسلم الليلة الماضية 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونما من أراضي المواطنين في عدة مناطق من شرق طوباس. نحو 600 مسؤول إسرائيلي سابق رفيع المستوى يوجهون رسالة لدونالد ترامب عشية اجتماعه ببنيامين نتنياهو، محذرين من نشاط إرهابي للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أنه أكثر تدميرا من هجمات 7 أكتوبر وتداعياتها. قوات من الشرطة الإسرائيلية برفقة آليات وجرافات الهدم تقتحم صباح اليوم بلدة لقيا في النقب وبلدة كفر قرع في منطقة المثلث لتنفيذ عمليات هدم. منظمة هيومان رايتس ووتش تتهم حكومة تل أبيب بتوفير بيئة صعدت عنف المستوطنين في الضفة، محذرة من أن هذا العنف يهدد بوقوع فظائع جماعية، داعية المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقفه. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتوعد بتوسيع عمليات جيشه في الضفة المحتلة عبر تعميم نموذج إخلاء المخيمات لتصل إلى مناطق أخرى. القيادة العسكرية في إسرائيل تحذر حكومتها وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. الكابينيت الإسرائيلي يوافق أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، ويصادق على إطلاق مرحلة تجريبية في رفح تشمل توفير خدمات ومساعدات ومساكن مؤقتة بإدارة لجنة التكنوقراط وبدعم قوة متعددة الجنسيات. وكالة أسوشيتد بريس تفيد بأن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى الاتفاق المؤقت، وأنهما يتفاوضان الآن على حل وسط يتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة. مصادر إعلام أمريكية تفيد أمس بأن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز شهدت تقدما، فيما أعادت طهران طرح مشروع قانون يتعلق بإدارتها للملاحة في المضيق. بنيامين نتنياهو يغادر اليوم إلى واشنطن مع أمل بإقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة العسكرية مع إيران، والجيش الإيراني يحذر من أن الحرب ستتسع جغرافيا إذا استأنف البيت الأبيض ضرباته على البلاد. أخيرا، الجيش اللبناني يؤكد أن اعتداءات الاحتلال متواصلة على جنوب لبنان، ما يعيق استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته والحيلولة دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوها عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل

يودوا إن كان في قرب ولا في بعد أنا بحبه وراعي وده.

في حب وسعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب وسعد

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. وأول

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995 0599929995. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهرا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب أوقاتكم سيداتي سادتي بكل الخير. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية FM. ونبدأ بالعناوين. كابينة الاحتلال يصادق على إدخال قوات دولية إلى غزة. الاستيطان يتمدد بأربع بؤر خلال يوم واحد. نتنياهو يطلق يد الجيش في الضفة وتهديد بتهجير بلدات على غرار مخيمات الشمال.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: التفاصيل تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى موجز لآخر الأخبار تقرأه أنوار مطرية. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لملف وقف إطلاق النار لليوم 91 بعد 200 في مختلف مناطق قطاع غزة. إصابة 3 صيادين صباح اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر بالقرب من بوابة ميناء غزة. قوات الاحتلال تشن لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طول كرم وبلداتها، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا بينهم سيدة. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من اقتراب توقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة النقص الحاد في مستلزمات التشغيل الأساسية، الأمر الذي يهدد بتداعيات خطيرة على سير الخدمات الصحية في القطاع. جيش الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة أغنام في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس المحتلة. مستوطنون يقدمون صباحا على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية في قرية المغير شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار. وآخرون يجرفون أراضا في قرية جيت شرق قلقيلية بهدف ضمها لصالح مستوطنة. جيش الاحتلال يقتحم معهد قلنديا للتدريب التقني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ويطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ويحتجز المعلمين والإداريين والعاملين داخل إحدى القاعات. قوات الاحتلال تهدم منزلا مكونا من 3 طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب مدينة جنين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، وفي خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المنطقة خلال الفترة الأخيرة. حوالي 600 مسؤول إسرائيلي يوجهون رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، ويحذرون فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. سلطات الاحتلال تصدر الليلة الماضية 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دنما من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. أما أخيرا إلى حالة الطقس، ويكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، والمزيد على رايضة بي أس وخلال الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم. وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لما يعرف بمجلس السلام إلى قطاع غزة. ويجري في تل أبيب الحديث عن شروط إسرائيلية سبقت الموافقة على دخول القوة إلى القطاع، من ضمنها ألا يزيد عدد أفرادها عن 200 وترسلهم دول تعتبرها إسرائيل صديقة أو تربطها بها اتفاقات سلام. ونقل عن مصادر في تل أبيب أن القوات الدولية ستعمل بالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالخط الأصفر. هذا باعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مفيد أبو شمالة أن هذه الموافقة جاءت في إطار خطوة تجميلية تمهد الطريق لزيارة سيقوم بها غدا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء رئيسها دونالد ترامب. وفي مقابلة مع رايا قلل أبو شمالة من جدوى موافقة الاحتلال على دخول قوات دولية إلى غزة في ظل التصعيد الميداني المستمر وعدم تنفيذ انسحابات من مناطق أعاد احتلالها.
1: في الواقع هذه خطوة من ضمن خطوات كثيرة كان ينبغي أن يقوم بها الاحتلال منذ 10 أكتوبر الماضي في إطار خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن يومها مارس الاحتلال جميع أنواع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة، سيما وأن يعني مسألة الانسحاب التي تصنف ضمن الخطة فيما يعرف بالمرحلة الثانية لم تنفذ وظل الاحتلال موجودا ويقوم بتوسيع ما تعرف بالمنطقة الصفراء التي ستكون يعني مقرا أو بمعنى منطقة عازلة يقف تمارس من خلالها النشاط هذه القوة، قوة الاستقرار الدولية ستمارس في المنطقة الفاصلة وليس في داخل قطاع غزة أو في الاحتكاك المباشر مع الشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة. هذه الخطوة يعني ستكون خطوة أعتقد تجميلية ليس أكثر في ظل المماطلة الإسرائيلية المستمرة في منع دخول لجنة التكنوقراط الإدارية الخاصة بإدارة قطاع غزة، وأعتقد أن هذه المماطلة لن يعني تتيح لقوة السلام أو قوة الاستقرار بالكثير من الإنجازات، خاصة أنها ستعمل في الجانب القريب من الشعب الفلسطيني بمعنى داخل المنطقة المدنية يعني التي هي تصنف خارج المنطقة الصفراء معنا، وينبغي أن تكون داخل المنطقة الصفراء وتكون محل قوات الاحتلال بمعنى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة فيما يسمى بالمنطقة الصفراء وتكون هناك محل هذه القوات. طبعا تم إنشاء وتجهيز قواعد ل يعني استقرار هذه القوات هناك، ولكن لا يزال حديث مبكرا عن قوة كبيرة، يتم الحديث عن أعداد قليلة. الجيش الإسرائيلي وافق على دخول يعني إسنادا لقرار السياسة الإسرائيلي لدخول هذه القوة، ولكنه اشترط أيضا بعدم يعني الحديث عن الإعمار. ما يزال الحديث عن قاعدة واحدة بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وهذه القاعدة ربما ستكون مقر لمئتي جندي فقط من قوة حفظ السلام وحفظ الاستقرار. وأعتقد أن يعني يفترض أن تكون القوة المؤلفة من 8000 جندي منتشرة في كافة المنطقة الصفراء التي تسيطر عليها دولة الاحتلال حتى الآن وتبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. كان ينبغي أن يكون هناك تجربة كما قيل في منطقة ما يسمى بالمنطقة الخضراء في رفح، وهذه التجربة بمعنى أن يتم نقل يعني تجهيز بنية تحتية صالحة للسكن وصالحة للحياة في منطقة رفح، وأن يتم نقل السكان الذين نزحوا من رفح إليها من جديد، وهذه أيضا لم يتم البدء بها ولم يتم الحصول على موافقات عليها حتى الآن. أنا أتحدث بأن الكثير من الخطوات عطلها الاحتلال، وليست مسألة عودة أو دخول قوة حفظ الاستقرار هي ما يتيح الاستقرار فعلا. إذا استمرت الاغتيالات تصعيد مستمر في داخل قطاع غزة، أكثر من 11 شهيد كان خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هذه الاغتيالات. حفظ الاستقرار لن يمنع الاغتيالات، بأن الاحتلال سيمارس ويستمر في انتهاكاته لاتفاق 10 أكتوبر. وأعتقد أن كل ما يجري يشي بأن هذه الخطوة هي لربما استجابة مبدئية من قبل نتنياهو لضغوط أمريكية. أعتقد أنه يهيئ الطريق للفرصة التي فتحتها له الإدارة الأمريكية من مقابلة الرئيس ترامب. وأعتقد أن من ضمن الشروط التي طلبها منه أن يبدأ بالانسحاب من قطاع غزة وأن ينسحب من جنوب لبنان وأن ينسحب من الأراضي السورية. كل ذلك يأتي في إطار ربما ما يحدث من اتفاقات وتفاهمات إقليمية تتعلق بالحرب على إيران. ويبدو أن كما صرح نتنياهو أنه لوزرائه بأنه سيعارض هذه الإجراءات وسيعارض هذه المطالب الأمريكية. لكن هو يحتاج إلى أن يلتقي برئيس ترامب وربما في هذا السياق وافق مبدئيا على دخول هذه القوة.
0: بدوره تحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب عن مخاوف من أن تكون موافقة الكابينة على إدخال قوات الاستقرار الدولية إلى غزة اتخذت في إطار تفاهم أمريكي إسرائيلي يسمح لحكومة الاحتلال بالانتقال إلى البند 17 من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، بداعي أن حماس لم تلتزم بجزء من التفاهمات وفي مقدمة ذلك إلقاء السلاح.
2: دخول 200 عنصر كما أشير أكثر واقع، لا أعتقد أنه سيأثر شيء في المشهد في الوقت الحالي. أن إذا كان مهام قوات الدولية هو قوات الاستقرار هو الفصل بيننا كفلسطين وبين الاحتلال الإسرائيلي، فأعتقد يحتاج عدد كبير. حتى الآن كما أصير ما تحدث المغرب وأوغندا التي سيسمح لها بإدخال 200 عنصر في الوقت الحالي، هناك ألباني أبدت وكوسوف أبدوا استعداده لإرسال قوات، وأعتقد أن الأعداد حتى الآن طبعا الوصلت بشكل أساسي أكثر من 200. المبنى الذي تحدث عنه أو المقر هو عمليا مقر أنشئ قبل فترة وقيل أنه للقوات الأمريكية، هو عمليا لقوات الاستقرار. بصراحة المرعب أننا قد ننتقل بالفعل إلى بلاد بي، نقل سكان بعد إنشاء مدينة عازلة في رفح، وطبعا واتباعا سيكون في خان يونس وغيرها. طبعا سيكون هذا ببداية لاستمرار الحرب في مناطق الشريط البحري، خاصة هذا يتفق بصراحة مع خطة جارد كوشنر في إنشاء مدن عازلة، قال أنها ضمن مدن ذكية مع السيطرة على الشريط البحري، طبعا اللي لم يقل للفلسطين ولكن وضح أنها لمن سيدفع أموال الإعمار. واضح أن الأمريكان قد أعطوا الضوء الأخضر لبقاء الإسرائيليين في المناطق، والمشكلة التي ستواجه مستقبلا اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي سيطلب منها مستقبلا الدخول إلى غزة، أعتقد سيواجه أمر بقاء الاحتلال في هذه المناطق التي يجب أن تكون تحت سيطرة الشرطة الفلسطينية والفصل مع قوات الاستخراج. والأمر الآخر الميليشيات العميلة التابعة للاحتلال موجودة في طبعا حدود قطاع غزة والتي حتى الآن لم يناقش مصيرها مع الإسرائيليين.
0: دكتور أيمن الرقب، لماذا وافقت إسرائيل على هذه الخطوة؟ يعني هي كانت تعمل وفق يعني خطط تضعها هي، تسيطر بها على الميدان، تقوم بقصف من تريد واغتيال من تريد ويعني استهداف قطاع غزة وقتما تريد. ما الذي تغير حتى يدفع إسرائيل نحو إصدار هذه الموافقة حتى لو كانت يعني شكلية ولن تغير الكثير على الأرض؟
2: يعني هذا القرار اتخذ طبعا نتنياهو يسافر إلى واشنطن، فهذا مطلوب منه أن يعطي موافقة لرئيس ترامب الذي سيطلب منه هذه الخطوة، فهو استبق بشكل أساسي ووافق على هذا المكتب. هل هذا سيغير شيء بصراحة على أرض الواقع؟ هل سيتوقف الإسرائيليين عن استهداف الفلسطينيين في عمق المناطق الصفراء؟ لا، هذا الأمر لا يعطي تأكيدا أن الإسرائيليين سيتوقفوا، أن الإسرائيليين سيستمر في عملية الاغتيال والقتل داخل عمق المنطقة التي تسمى صفراء. وكما أشرنا ما نخشاه أن التخطيط الانتقال إلى بند 17 في خطة ترامب دون إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وبالتالي قد تشهد الأمور تذهب باتجاه طبعا استمرار الاحتلال في هذه المناطق.
0: نشرح للسادة المستمعين ماذا يعني الانتقال للبند 17 دكتور أيمن الرقب.
2: يعني البند 17 في خطة ترامب يقول إذا تعذر الاتفاق في فكرة مع طبعا حماس في فكرة نزع السلاح وتسليم هذه المناطق لقوات الشرطة وقوات الاستقرار الدولي سننتقل إلى إعادة الإعمار خارج الخط الأصفر. اليوم بتعرف أن الخط الأصفر فقط هو يحصر كتلة مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة قطاع غزة. إذن ما يتم التخطيط له ومؤثر في الأيام الماضية هو إنشاء منطقة خارج الخط الأصفر ينقل لها الفلسطينيين. طيب أثير خلال الأيام، رغم أن البعض لا يؤكد حقيقة أن هناك جدار طويل وطول 23 كيلومتر في يفصل الخط أو المنطقة الصفراء لنكون أكثر دقة إلى باقي المناطق في قطاع غزة، ولكن يعني بعض المعلومات تؤكد أن بالفعل هناك وضعت بوابات طبعا كما هي في الضفة الغربية حواجز تفصل المناطق في قطاع غزة بشكل كامل، وهذه البوابات التي وضعت في منطقتي خان يونس ورفع. الخطة إذا كان بالفعل الانتقال إلى الإعمار خارج الخط الأصفر ونقل السكان بشكل تدريجي إلى قرى أو إلى مناطق سيطلق عليها مدن خضراء أو مدن إلكترونية، فنعتقد أنه هذا ما سيتم خلال الفترة القادمة. صحيح النظرة سوداوية، ولكن هذا هو ما يخطط له. تعرف أن الملف الفلسطيني هو الملف أهم ملف لنتنياهو، والملف الذي يستخدمه الآن في الانتخابات نحو الضفة الغربية وفي غزة. أعتقد أوراق مهمة جدا لنتنياهو ومجموعة المتطرفين الحاكمة في تل أبيب، لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك تسليم طبعا لغزة لقوات الاستقرار الدولي، والأيام كثيرة تثبت ذلك لأن عدد محدود من قوات الاستقرار الدولي لا تستطيع أن تملأ هذا الفراغ. والإسرائيليين واضح أنهم سيقنعوا الأمريكان بأهمية بقائهم، خاصة الأمريكان لا يعارض عملية التفتيش التي ستجرى على من سينتقل من داخل الخط الأصفر إلى خارج.
0: شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. أقدم المستوطنون يوم أمس على إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة، كان آخرها بالقرب من الجدار الفاصل غرب بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت، وسبق ذلك إنشاء بؤرة في منطقة تل العصور شرق رام الله، وأخرى على أراضي أم صفا شمال غرب المحافظة، ورابعة في ديرستيا شمال سلفيت. وحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد النصف الأول من عام 2026 إقامة 42 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين، معظمها رعوية، منها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باء. وأوضح مدير دائرة القانون الدولي في الهيئة حسن بريجية أن هذا التسارع في إنشاء المستوطنات والبؤر يجسد استغلال حكومة الاحتلال لحقبة ذهبية تحظى فيها بدعم أمريكي غير محدود.
3: كلما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية كلما زادت وتيرة الاستيطان ووتيرة المصادقة على المخططات الاستيطانية، كلما زادت وتيرة المصادقة على مستوطنات جديدة، كلما زادت وتيرة شرعنة بؤر استيطانية جديدة والتوسع في الطرق الالتفافية وشق الطرق الجديدة بالأوامر العسكرية وزيادة في أوامر الاستملاك. ما يجري هو أنه الإسرائيليون الآن يعتبرون، وبالتحديد الحكومة اليمينية المتطرفة تعتقد أنه هذا الوقت هو الوقت الذهبي، وهذا مش سر، يعني صرحت وزيرة الاستيطان بذلك وقالت أنه هذه هي الفترة الذهبية التي ستسعى فيها إسرائيل لزيادة الاستيطان في منطقة يهوذا والسامرة، بمعنى أنهم يستغلون الدعم الأمريكي اللامحدود ويستغلون الحالة الترامبية المهيمنة على السياسة العالمية، ويستغلون الضعف النفوذ الأوروبي على إسرائيل في هذا الوقت بالتحديد، ويستغلون الضعف العربي أو الانشغال العالمي، خلينا نحكي بالقضايا الإقليمية أو ويعني بخصوصا حرب مضيق هرمز. كل هذه عوامل ساعدت إسرائيل على التفرد والمضي قدما في الاستيطان في الضفة الغربية، ويمكن أهم سبب اللي هو إعلان الحرب في أكتوبر 2023. إعلان الحرب معنا يعلم بأنه له يعني ارتدادات إدارية وقانونية على الأرض، وأيضا استخدام قانون الطوارئ، انه بناخذ الارض لانه الدنيا حرب، اطلع من الارض لانه الدنيا حرب، بقتلوا بتحججوا بالحرب بيعملوا اللي بدهم اياه يعني بتحججوا بالحرب. وكأن طيب الحرب اجت يعني بحجه اللي يستغلوها لزياده وتيره الاستيطان في هذا الوقت.
0: دكتور حسن بريجية، مواقع هذه البؤر التي يقيمها المستوطنون او عصابات المستوطنين، هل يعني يتم اختيارها بعناية وفقا لمخطط واضح بالنسبة لكم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؟
3: يعني نظرة مبدئية على مواقع هذه البؤر، أنا بتقديري معظم البؤر التي يتم تشييدها في منطقة يعني الغور ووادي الأردن، وإذا نظرنا لرأينا أنه شرق محافظة الخليل اللي هي سوسيا والكرمل والمناطق هاي، شرق محافظة بيت لحم اللي هي منطقة الرشايدة، منطقة كيسان، منطقة المنيا، شرق محافظة رام الله اللي ترمس عيا والمناطق المحاذية لها، شرق محافظة نابلس، شرق محافظة أريحة، شرق محافظة القدس، كل هذا الحزام يعني معرض للهجوم أو للسيطرة عليه. هم بيعتبروا الأغوار اللي احنا بنسميها برية هذه منطقة مهمة بالنسبة لهم. كذلك المناطق اللي بين المحافظات، يعني أكثر منطقة عمالهم يعني بيستهدفوها اللي هي الأرياف اللي بين نابلس وبين رام الله، الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، اللي ربط المستوطنات مع بعضها البعض، بل أصبح دور يعني، وهنا بخليني يعني أبين دور البؤر الاستيطانية. أصبحت البؤر الاستيطانية لها ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أنه البؤر الاستيطانية هي النواة لمستوطنة جديدة، البؤر الاستيطانية هي نقطة الانطلاق للتجمعات السكانية الفلسطينية من أجل مهاجمتها ومن أجل الضغط عليها والدفع باتجاه التهجير القسري. البؤر الاستيطانية هي نقطة الوصل ما بين المستوطنات، يعني المستوطنات يوما ما سيكونوا متواصلات بنيويا وليس شيء آخر. بالإضافة إلى أنه هذه البؤر الاستيطانية تعزز عزل مدينة القدس، وجميعنا يعلم أن خطورة مشروع إيوان أنه عزل بنيوي وليس عزل من خلال جدار أو من خلال نفق أو من خلال خندق أو شيء من هذا القبيل، لا، عزل بنيوي، يعني بنيان بده يتواصل مع بعض البعض، سوف يعزل مدينة القدس ويعزل الشمال عن الجنوب.
0: شكرا جزيلا الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أعطى تعليمات بتوسيع رقعة العمليات العسكرية في الضفة الغربية عبر زيادة وتيرة الاقتحامات والاعتقالات ومصادرة الأسلحة من الفلسطينيين على حد زعمه. من جانبه أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أنه يدرس مهاجمة وإخلاء بلدات فلسطينية من سكانها على غرار ما حدث في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. وقال كاتس إن سياسة الهجوم الواضح والحازم والتي تجلت في احتلال مخيمات في شمال الضفة وتهجير سكانها حققت انخفاضا بأكثر من 80% من العمليات الفلسطينية حسب زعمه. للتعقيب على واقعية هذه التهديدات وجدواها بالنسبة لحكومة الاحتلال والأهداف التي تسعى للوصول لها، كان لنا هذا اللقاء مع الباحث في قضايا الصراع نزار نزال. نسأل أولا يعني عن هذا التوجه الإسرائيلي، يبدو أنها فكرة راقت لمسؤولي حكومة الاحتلال.

0: فإذا ما بقي الريف الفلسطيني على ما هو عليه. لاحظ التصريحات تخص الريف، الاعتداءات تخص الريف، المدن الوازنة والثقيلة في الضفة الغربية لا يوجد بها أي اعتداءات أو تصريحات. لماذا؟ لأن خطة الحسم تقتضي يعني السيطرة على 62% من الجغرافيا الفلسطينية أو الجغرافيا في الضفة الغربية. هذا يعني أن المخطط الإسرائيلي الذي له علاقة كما قلنا بخطة الحسم تقتضي إخلاء الريف الفلسطيني من الفلسطينيين ودفعهم باتجاه المدن الثقيلة والوازنة، بعد ذلك توضع البوابات على مداخل هذه المدن لتصبح المدن معزولة بعضها عن بعض وهي عبارة عن سجون سقفها السماء. هذا هو المخطط الإسرائيلي الذي تحدث عنه بتسئل سموتش في العام 2017 وتمت الموافقة عليه والمصادقة عليه من قبل الثلاثي إيتمار بن غفير بتسئل سموتش وبنيامين نتنياهو في تشرين الثاني عام 2022. وبالتالي إسرائيل تصور الضفة الغربية على أنها تهديد، والمؤسسة العسكرية والأمنية هي التي خططت يعني لهجوم تل، وهناك شرعنة لعمل المستعمرين والمستوطنين لأنه المشروع ليس له علاقة بالأمن، المشروع سياسي ديني بامتياز. وبالتالي الجو العام سوداوي، والجو العام يعني فيه الكثير من التخوفات في ظل طبعا دعم لا متناهي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ غربي وعجز كامل يعني للنظام الرسمي العربي. وبالتالي الفلسطيني ترك وحيدا لمواجهة مصيره في الضفة الغربية، وإسرائيل تنفذ مشاريع في الضفة الغربية. وكأنني أعود بالذاكرة إلى العام 1948 وهو مشاهد لها علاقة بالنكبة، النكبة من قبل ميليشيا منفلتة من قبل مجموعات يهودية شتيرن والهجانة وغيرها. اليوم الأمور متطورة أكثر، هناك أكثر من شتيرن وأكثر من الهجانة مدعومة بالمؤسسة العسكرية وبالمؤسسة الأمنية، وبالتالي نحن أمام ضم لهذه الجغرافيا والقضاء على أي أمل أو على أي أفق سياسي له علاقة بحل الدولتين أو مسار تفاوضي. إسرائيل انتقلت
1: أستاذ نزار نزال تقول إن الأجواء ملبدة بالتشاؤم، ما هو تصورك للمرحلة المقبلة في إطار هذه التصريحات التي تصدر إن كان عن نتنياهو بإطلاق يد الجيش في الضفة الغربية بشكل أوسع، وكذلك تهديد كاتس وزير جيش الاحتلال بتهجير مناطق وبلدات فلسطينية بالكامل على غرار ما حدث في مخيمات في شمال الضفة؟
0: يعني فيها الكثير من التعقيدات، لأنه أولا المخيمات الفلسطينية عددها 19 في الضفة الغربية. إسرائيل نفذت يعني مخططاتها فيما يتعلق بطرد السكان من المخيمات الثلاث، نور شمس وطول كرم ومخيم يعني جنين. ولكن السؤال إلى أين ذهب هؤلاء النازحين الموجودين داخل هذه المخيمات؟ هم على أطراف المخيمات وفي بعض القرى، وهي 19 حتى الآن إسرائيل نفذت 3. اليوم نحن نتحدث عن مئات بل آلاف يعني القرى والتجمعات السكانية المنتشرة على طول الجغرافيا يعني من الخليل حتى مدينة جنين. وبالتالي السيناريو الأكثر ترجيحا هو يعني اصطدام المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بالإضافة للإرهاب اليهودي غير المنظم في الضفة الغربية بضغوط إلى حد ما تحد من عمل المؤسسة العسكرية والأمنية وميليشيا المستوطنين الذين ينفذون أجندة لها علاقة بالمشروع الذي تحدثنا عنه في بداية هذه المداخلة. إسرائيل ستفشل في تنفيذ مشروعها لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، أولا الفلسطينيين موجودين في الضفة الغربية لا يوجد لديهم جغرافيا أخرى يذهبون إليها في ظل تعنت أردني ورفض أردني واعتبار أيمن الصفدي أن أي تهجير يعتبر بمثابة حرب ضد المملكة الأردنية الهاشمية. هذا واحد. اثنين، أعتقد اللقاء المزمع إجراؤه في واشنطن ما بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو لي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضغط على نتنياهو من أجل تخفيف يعني حدة الهجمات من قبل قطعان المستوطنين، لأنه أصبح هناك عنوان في العالم اسمه إرهاب يهودي يريد أن ينفذ من مذابح عام 1948. وبالتالي إذا ما عدت معي قليلا عدة أيام كان هناك هجوم لاذع على الحكومة من قبل يعلون، من قبل باراك، من قبل النخب السياسية والعسكرية الذين هم ليسوا على رأس عملهم. صحيح أن ليس لهم تأثير وهم على الهامش، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تتحول إلى دولة دينية، ونتنياهو يأخذ إسرائيل إلى الهاوية.

0: في محاولة منه للبقاء في سدة الحكم. لا يهمه مصلحة إسرائيل، ما يهمه هو شخصه. وبالتالي أنا بتقديري أن الأمور ستتوقف إلى حد ما وليس بشكل نهائي. يعني لن تستطيع إسرائيل أن تهجر الريف الفلسطيني، كل الريف الفلسطيني، ولكنها ستقوم بعمليات يعني نوعية من قبل المستعمرين مدعومين بالمؤسسة الأمنية والعسكرية في بعض القرى، خاصة في رام الله وفي مدينة نابلس على وجه التخصيص، وبعد ذلك ممكن أن تنتقل إلى الخليل وبعد ذلك إلى جنين. لكن حتى هذه اللحظة يبدو لي أن الأمور غاية في التعقيد وغاية في الصعود.
1: شكرا جزيلا نزار نزال، الباحث في قضايا أسرى. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحد الإخباري قدمناه لحضراتكم من رياف أمن. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير، في أمان الله.
2: الأخبار المحلية،
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية،
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
11: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
2: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز كرة الطائرة وبطولة الكاس وبطولة الدرع وبطولة الشباب وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
1: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
2: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين وبطولة كأس فلسطين وبطولة كأس وطن واحد وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
1: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط بل بما يتركه من أثر وإلهام.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: اجعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12:00
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
5: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من اقتراب توقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة لنقص الحاد في مستلزمات التشغيل الأساسية، ما يهدد بتداعيات خطيرة على سير الخدمات الصحية في القطاع. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين، وتمنح أصحابها مهلة 40 دقيقة للإخلاء تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يقول إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد حوالي نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. قوات الاحتلال تشرع اليوم بتجريف أراض تقدر بخمسة دونمات زراعية في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة تسوفيم. سلطات الاحتلال تنفذ اليوم عمليات هدم طالت منزلين في منطقة النقب وادي عارة داخل أراضي 48، كما وتخطر منازل ومنشأة تجارية بإخلائها في بلدة نحالين غرب بيت لحم تمهيدا لهدمها. محكمة الاحتلال تعقد جلسة اليوم للنظر في الدعوى المقدمة للمطالبة بإعادة تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة، وسط تأكيدات بأن الجلسة كانت إيجابية ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام المقبلة. مستوطنون يقدمون على تكسير أكثر من 160 شجرة زيتون مثمرة شرق بلدة الكرمل جنوب الخليل، تعود ملكيتها للمواطن طالب الجندي، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحصول الزراعي ومصدر رزق العائلة. وآخرون يهاجمون المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. حوالي 600 مسؤول إسرائيلي يوجهون رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، ويحذرون فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. نهاية الموجز، والمزيد على رايا دوت بي أس وخلال الساعة القادمة. إلى اللقاء.
0: رايا أفهم نأتيكم بآخر الأخبار

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد
1: طور عالمك.

0: انا قلبي ده شايفك اجمل واحده في الدنيا، شايفك اجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمه لو انا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجه؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجه هتبقى كويس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: برغم أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز المسالي في العالم، إلا أن التوترات المتصاعدة في هرمز لم تدفعها للاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة، بل سرعت مسارا استراتيجيا بدأته منذ سنوات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري لتحويل المخاطر الجيوسياسية لفرصة تعزز أمنها الطاقوي ونفوذها الاقتصادي. وبعد تراجع واردات الصين من النفط العادي بنحو 60%، عززت بكين خططها لتحويل 80% من شاحنات النقل إلى التشغيل الكهربائي، وتحولت نصف سيارات الأجرة بالفعل إلى الكهرباء، بينما اقتربت النسبة من الاكتمال داخل المدن الكبرى، بما يقلص تدريجيا استهلاك البنزين والديزل. قالت وزارة السياحة المغربية إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في البلاد بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي بحلول الوقت الذي تشارك فيه المغرب في استضافة كأس العالم لعام 2030.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حفل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب، حفل الافتتاح 2 و3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 و4 من آب يوم الطفولة، 4 و5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 و6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
5: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرض

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من اقتراب توقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة لنقص الحاد في مستلزمات التشغيل الأساسية، ما يهدد بتداعيات خطيرة على سير الخدمات الصحية في القطاع. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين، وتمنح أصحابها مهلة 40 دقيقة للإخلاء تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يقول إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد حوالي نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. قوات الاحتلال تشرع اليوم بتجريف أراض تقدر ب5 دنومات زراعية في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة تسوفيم. سلطات الاحتلال تنفذ اليوم عمليات هدم طالت منزلين في منطقة النقب وادي عارة داخل أراضي 48، كما وتخطر منازل ومنشأة تجارية بإخلائها في بلدة نحالين غرب بيت لحم تمهيدا لهدمها. محكمة الاحتلال تعقد جلسة اليوم للنظر في الدعوى المقدمة للمطالبة بإعادة تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة، وسط تأكيدات بأن الجلسة كانت إيجابية ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام المقبلة. مستوطنون يقدمون على تكسير أكثر من 160 شجرة زيتون مثمرة شرق بلدة الكرمل جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن طالب الجندي، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحصول الزراعي ومصدر رزق العائلة. وآخرون يهاجمون المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. حوالي 600 مسؤول إسرائيلي يوجهون رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، ويحذرون فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. نهاية الموجز، والمزيد على رايا دوت بي أس وخلال الساعة القادمة. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: إحنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: أقوى الأفلام العالمية. This family
15: is going to war. أنت محمد حسين؟
16: دلول محمد.
14: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا عبر أثير رايا أف أم، وأيضا من يشاهدنا الآن عبر رايا تي في. معكم ومرافقين لكم خلال هذه الساعة من جولة نأخذكم فيها لآخر الأخبار حول العالم، ما بين الطريف والمتنوع والصحي، لجانب أبرز القصص التي تستحق المتابعة فعلا. أرحب بكم مستمعينا وبكل من ينضم إلينا الآن، معكم أنا أنوار مطرية وبرفقة الزميل أحمد العجولي.
1: أنت بجد تجنن، أنت هواك محبش وأنا وياك.
0: طبعا اليوم موجود معنا كمان تامر دويك، عم بشوفنا بشاهدنا، فمعكم إن شاء الله اليوم رح أكون محل زميلتي لانا، بنتمنى لها الشفاء إن شاء الله، وبترجع معكم من أول وجديد بكرة، بس اليوم اتحملونا. مساء الخير لكم وين ما كنتوا حاليا عم تسمعونا، سواء كنتوا متوجهين لمنازلكم بعد يوم طويل متعب بكل تأكيد، أو حتى اللي موجودين حاليا واللي اضطروا يقعدوا ساعات طويلة ويقضوها على الحواجز العسكرية، سواء كانوا الصبح متوجهين لأعمالهم أو حتى اللي مروحين في هاي اللحظات، فبنتمنى رحلة ميسرة وآمنة لكم إلى منازلكم مع أحبائكم، وإن شاء الله بهالساعة بنكون خفيفين بالظل عليكم، وبنحمل معنا في برنامجنا بانوراما رايا معلومات وفائدة وربما شيئا من الابتسامة. طبعا اليوم في حلقتنا مستمعينا رح يكون في أخبار متنوعة وطريفة حول العالم، بس كمان رح تكون معنا اليوم في حلقتنا الطالبة سوار هاني نعيم قزاز، هي طالبة من طلبة التوجيه اللي نجحت وتفوقت وجابت 99% في امتحانات الثانوية على محافظة رام الله والبيرة، فحتى نحكي شوي وندرش معها وكمان نبارك لها عبر أثيرنا، فرح تكون إن شاء الله في جولتنا اليوم موجودة معنا على الخط الهاتفي. كمان رح نحكي بتقرير بصوت زميلتنا هديل أبو زينة واللي بيحكي عن زراعة الأسنان، هذا العلاج الجديد اللي بطلنا بحاجة إنه، أو ممكن هل مش رح نعود بحاجة لحتى نزرع أسناننا، وإنه ممكن ترجع تنبت من أول وجديد، فرح نعرف طبعا بتفاصيل مع هدير أبو زينة، بس خلوكم معنا وتابعونا في بانوراما رايا حتى تسمعوا في نهاية البرنامج.
2: وحشني إيه من دلي دايبة فيه، أنا هموت عليه والله.
0: مدام أحمد عجولي مداوم فأعرفوا إنه الأغاني اليوم حلوة ومدام تامر موجود معنا بالمشاهدة وللمستشار حكيت لي، فأعرفوا كمان إنه الجو اليوم غير.

احنا بنحكي هلا بساعات العصر، في ناس ممكن بدها تتغدى، ففنجان الشاي او كوب من الشاي بعد الغداء، هل هي عاده صحيحه ام خطا شائع؟ خلونا نسمع. بانوراما راجع. كتير منا بيعتبر انه وجبته اكتملت وفعليا جهزت بعد ما بيشرب فنجان الشاي مباشرة بعد الأكل، خاصة إذا كانت الوجبة دسمة، لكن هناك مختصين حذروا من أنه هاي العادة يعني سيئة بعض الشيء، ووضحوا أنه شرب الشاي فور الانتهاء من الطعام ممكن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة وعلى رأسها الحديد بسبب احتواء الشاي على مركبات بتعيق امتصاصه. طبعا بيّن الخبراء أنه الأمر غالبا ما بيسبب مشكلة كبيرة للأشخاص الأصحاء، لأنه تكراره بشكل يومي خصوصا عند الأشخاص اللي بيعانوا من نقص الحديد أو فقر في الدم ممكن يزيد من المشكلة مع الوقت. لذلك بنصحوا الأطباء بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة، يعني ساعة تقريبا بعد الوجبة، قبل ما يقوموا بشرب الشاي، حتى طبعا يستفيد الجسم بشكل أفضل من العناصر الغذائية. وبنفس الوقت شدد المختصون على أنه الشاي بحد ذاته هو مشروب صحي وغني بمضادات الأكسدة، وما في داعي لحتى يقوموا بالاستغناء عنه، وإنما الأهم هو توقيت تناوله وشربه. وحتى أنه بعض الدراسات أشارت إلى أنه ممكن يساعد في التخفيف من بعض التأثيرات المؤقتة للوجبات الغنية بالدهون. لحتى تبقى النصيحة الأساسية كمان لإلكم إنه اعتدلوا واعرفوا متى بدكم تشربوه، وكمان راعوا الحالة الصحية لكل شخص بدلا من تعميم قاعدة واحدة على الجميع. عشان هيك شو منحكي، في ناس بتحب تشرب القهوة بعد الغداء، في ناس بتحب تشرب الشاي، فنصيحة لحتى كمان انتوا تستفيدوا من السعرات ومن المواد اللي بتكون موجودة في الغذاء، حاولوا بعد ساعة اشربوا من هاي المواد الغذائية، من عفوا الشاي.

برضو كمان للي بيحبوا يشربوا قهوة فنفس الملاحظة لإلهم بكل تأكيد. نروح لخبر تاني، وهل فعلا أصحاب الشعر الأحمر راح يختفوا مع الوقت ولا لا؟ يمكن سمعتوا قبل هيك بأنه أصحاب الشعر الأحمر مهددين بالانقراض، وهذه الأخبار اللي عم نشوفها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه العالم ممكن ما يعود فيه شعر أحمر بعد كم من سنة. لكن علماء الوراثة حسموا الجدل أخيرا وأكدوا أنه الكلام مجرد إشاعة ما إلها أي أساس علمي، وهذا اللي إحنا عم نشوفه، أنه أي حدا بيسمع إشي أو بشوف إشي بروح بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبيخلي الناس تحكي. طبعا وضح العلماء انه اصحاب الشعر الاحمر بالفعل هم نادرين، وانه بشكل ما بين 1-2% فقط من سكان العالم، بينما ترتفع نسبتهم في دول اخرى مثل اسكتلندا وايرلندا الى نسبة اكبر. والسبب وراء هذا اللون هو طفرة في جيناتهم او صفة وراثية، يعني ممكن انه الشخص يحمل الجين من دون ما يكون شعره احمر، وبالتالي بنقله لابنائه أو ربما أحفاده ليحتى يظهر بعد عدة أجيال. عشان هيك بنحكي بأنه نظرة الشعر الأحمر لا تعني أنه ممكن هي في طريقها لحتى تختفي، بل على العكس تماما، طالما الجينات هي موجودة وبتنتقل بين الأجيال رح يضل يظهر من وقت إلى آخر. وبحسب المختصين ما انتشر عن انقراض أصحاب الشعر الأحمر كان مجرد تفسير خاطئ لندرة هذه الصفة الوراثية وليس حقيقة علمية، لأنه مثل ما حكينا أنه هم بشكله موجودين ما بين 1-2% فقط من العالم، لذلك مش ممكن انهم يختفوا.

0: برأيكم مين أكثر صوت ممكن يخوف الأسود؟ يمكن أول جواب بخطر في بالكم هو زئير الأسد اللي ممكن يكون أقوى، أو حتى صوت إطلاق النار، لكن الحقيقة مفاجأة جدا. حتى تعرفوا بعد الفاصل خلوكم معنا مستمعينا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، رجعنا لكم ومكملين معكم في بانوراما رايا. مساء الخير واهلا وسهلا في كل اللي بنضم لنا هلا في هاي اللحظات، 3:30 بالضبط ومعكم مكملين في هاي الدقائق. شوفي اسال عن حالك وظروفي، لو فيك تكفي معروفك يومي. ضيفتنا بدها يعني شوي لا تجهز، نروح نقرا خبر سريع يا جوليا. كنت عم بسألكم وبحكي برأيكم أكتر صوت بخوف الأسود شو ببالكم ممكن يكون؟ لحتى نعرف الإجابة اسمعوا. بحسب دراسة أجريت في سافانا الإفريقية، كشفت أن صوت الإنسان العادي هو أكثر الأصوات رعبا بالنسبة للأسود والعديد من الحيوانات المفترسة وحتى الحيوانات الضخمة مثل الفيلة وحيد القرن والزرافات. وأكدوا الباحثون ذلك بعد ما شغلوا تسجيلات صوتية لبعض من الناس إلى جانب أصوات الأسود وأصوات الصيد، وراقبوا ردود فعل الحيوانات عند براك المياه. طبعا النتيجة كانت لافتة جدا، لأنه أظهرت الحيوانات خوف أكبر بكتير من أي شيء عند سماع أصوات البشر، حتى إنها غادرت المكان بسرعة أكبر مقارنة بسماع زئير الأسود أو أصوات الصيد.

يرى العلماء أن الحيوانات باتت تعتبر الإنسان هو التهديد الأكبر في بيئتها بسبب الصيد وفقدان الموائل الطبيعية وطبعا تزايد الوجود البشري في البرية. أكد الباحثون أن هذا الخوف المستمر ما بيقتصر على لحظة الهروب فقط، بل قد يؤثر كمان على سلوك الحيوانات وطريقة بحثها عن الغذاء والماء، بل وحتى في أعداد بعض الأنواع مع مرور الوقت. فإذا بنحكي إحنا صوت الأسد اللي هو ملك الغابة يعني اللي بخوفه الإنسان، فما بالكم أي مفترس آخر؟ كنت تعرف هالمعلومة يا عجولي ولا لا؟ عجولي ما بتعرف شي انت.

0: نروح ومعنا مباشرة الطالبة سوار هاني نعيم قزاز. هي طالبة اللي فازت وتفوقت وحصلت على معدل 99% الفرع الأدبي والمرتبة 7 على محافظة رام الله والبيرة. لحتى نحكي كمان عن تجربتها وعن خوضها مرحلة التوجيه. نرحب معها مباشرة. أهلا وسهلا فيكي سوار معنا عبر أثير راية أفهم. أهلا وسهلا فيكي سوار.
1: أهلا
0: فيك حبيبتي. ألف مبارك نجاح والتخرج يعني, وهيك معدل كمان بيرفع الراس يعني 7 على مستوى المحافظة. فأكيد هاي اللحظة الأولى لما شفتي نتيجتك كان شعور أكيد لا يوصف. فلو نحكي شوي وتحكي لنا عن معدلك, توقعتي أو لا, كيف كانت يعني كمان تجربتك بعد ما تم الإعلان عن نتائج التوجيهي؟
1: والله أول إشي شكرا لكم. ثاني إشي بالنسبة لمعدلي, أنا خلال الامتحانات ما كنتش أراجع امتحاناتي, يعني بحس أنا كثير طلاب بيعملوها, بس هذا الإشي يعني نصيحة للطلاب المستقبليين, ما بنصحهم يراجعوا امتحاناتهم حتى لو بدهم يعرفوا معدلهم, خلص بالتقدير بكفي.
0: يعني أنا بقدم الامتحان وبعدين خلص بتوكل على الله.
1: خلص بقدم الامتحان وحال الامتحان اللي بعده ما تفكرش الامتحان اللي راح, لأنه مش حتقدر تغيره.
0: صحيح.
1: المهم انه انا صراحة انا توقعت المعدل هذا, معني انا ما رجعت المواد اللي انا قدمتها, بس انا كنت واثقة في الامتحان نفسه, يعني كنت اطلع منه احس اني انا يعني خلص ختمت الامتحان. وحتى احنا انا وماما قبل ما ناخذ النتيجة بيومين كنا في مكان وبالصدفة تلاقينا مع وزير التربية والتعليم, ويومها حكينا مع وزير التربية والتعليم وسألنا إيش المعدل اللي متوقعه, وأنا قلت إنه 99 بالبسطة حكيتها, مع إنه يعني كان ممكن أنا ما أجيبش 99 ويعني ما كنت موقف حلو, بس الحمد لله أجت 99
0: الحمد لله. طب إذا بدنا نحكي كمان عن ممكن مادة كانت من المواد اللي قدمتيها كانت بتشكل تحدي إليك أو خوف, أو كنت شوي مثلا تغلبتي فيها, توقعتي مثلا جيبي فيها معدل أقل؟
1: والله أنا بحس الطلاب اللي بتعبوا من المواد هم الطلاب اللي بفكروا كثير في موضوع اختيار المادة من المواد الاختيارية. دايما أحسن إشي عشان الواحد يكون ضامن المواد وما يصعب منها أنه يدرسهم كلهم بالتساوي, لأنه ما بعرف أنا امتحانها حيجي أصعب, وأنا عشان درست كل المواد بالتساوي, وطبعا شكرا لمدرستي مدرسة الكلية الأهلية عملت لنا نظام دراسي مرتب جدا, خلانا احنا ندرس المواد اول باول. كان في عنا نظام الشهرين, كان كل يوم عنا امتحان, فبسبب هذا النظام ما كانش في مجال تتراكم الماده او تصعب.
0: هذا صحيح, هذا اللي كان اصلا بشجعنا احنا ايام المدرسه حتى بجوز سوار, انه كنا بس يكون في عنا امتحان ندرس وناخد الموضوع بجدية. وبجوز كمان بيلعب دور انه الاهل لما كمان هم بضغطوا على الطالب, ممكن احيانا هو بحس كمان انه مثلا انضغط عليه كتير, ممكن احيانا بحس انه شعر بالقليل من الاحباط, فبالتالي هذا بيأثر عليه. فقديش كمان مهم انه الطالب تكون معنوياته عالية.
1: والله مظبوط. بدك الصراحة أنا أهلي كانوا بشجعوني وبدعموني, ما كانوش بيضغطوني أبدا في موضوع المعدل, وأنا هذا إشي يعني بحس إنه رح يفيد الطلاب التانيين لو أهلهم تعاملوا معهم بالطريقة اللي تعاملوا أهلي معي فيها. رح يكون كتير مريح بالنسبة لهم.
0: أكيد الله يخلي لك إياهم ومنبارك لهم إحنا كمان يعني عبر منبرنا على نجاحك وهذا المعدل. كنت متوقع يعني إنك تكوني من أوائل اللي بيجيبوا هذا المعدل في محافظة رام الله والبيرة؟
1: شوفي أنا يعني كنت متوقع المعدل, بس أنا ما كنتش بفكر في إني أنا أكون الأولى أو ما أكونش الأولى, يعني حطيته نوعا ما هدف, يعني مش هدف تام, بس أنا يعني حطيت إني أنا بدي أجيب المعدل, بس إني ما كنتش حاطة لحالي توقعات عشان لو ما ضبطت التوقعات ما أتضايق. يعني كل المعدلات المنيحة مازالهم فوق 95 يعني
0: الحمد لله, وما دامك في الآخر يعني جبتي كمان معدل بيرفع الراس. إذا بدنا نحكي هلأ معك سوار, تحكي لنا إيش التخصص اللي ناوي تدرسيه, في أي جامعة, وإذا تخصص معين أنت حاطتيه ببالك ليش اخترتيه؟
1: والله أنا هذا التخصص في بالي من أول ما دخلت الأدبي, أنا كان عندي إمكانية أني أنا أدخل العلمي, بس اخترت الأدبي عشان أدرس القانون, لأني عن جد معجبة في هذا التخصص. وعشان هيك يعني أنا دخلت الأدبي وبفكر فيه من الأول، وبالإضافة إلى أنه بابا كمان درس قانون وبابا محامي يعني، فهذا كان كمان بشجع. بالنسبة للجامعات أنا بكون بفكر أنه مثلا أروح في منحة وزي هيك، أنا بقدم بس يعني الواحد دايما يحط خطة ألف وخطة باء، يعني يحط قدامه الخيارات المحلية والخيارات الخارجية، يقدم على منح برا ويشوف المنح الموجودة في البلد.
0: إن شاء الله كمان يعني بتدرسي بالمكان اللي أنتي حاببتي واللي بترغبي فيه. طيب إذا بدنا نحكي آخر إشي معك يعني سوار، بما إنه هلأ كمان في طلبة توجيهي للأسف ما حالفهم الحظ، رح كمان هم يعيدوا بعض المواد وكمان يقدموا مرة تانية في الجولة التانية لامتحانات الثانوية، أو حتى للطلبة اللي العام الجاي رح يكونوا كمان يعني هم التوجيه، فإيش ممكن تحكي لهم بكلمة هيك صغيرة؟
1: والله مبدئيا بالنسبة للي هلقيت مكملين توجيهي وقاعدين بيقدموا للإكمال، صراحة يعني كل الفخر فيهم إن هم حيقدروا يعني يكملوا هاي المسيرة، لأنه التوجيهي فترة ضغط للأسف، فإن هم لسه يكملوا للأشهر القادمة هذا لحاله إشي يعني صعب كتير،
0: متعب كمان أكيد.
1: متعب كتير، بالذات انه باقي الطلاب قدروا انهم يحصلوا على معدلهم ينبسطوا فيه، هم للأسف يعني اكيد انكسروا نوعا ما لما شافوا انه لازم يكملوا في هاي المرحلة. اما بالنسبة للطلاب اللي جايين فاهم اشي فكرة التوجيهي انه هم ما يراكموا ودايما يعني يدرس أول بأول، أنا بشوف هذه أهم إشي، أهم نصيحة في التوجيه. التوجيه يعني تقدر تقولي إشي نفسي مش أكثر
0: يعني. صحيح، يعني مثله مثل أي صف آخر، بس بجوز لأنه إحنا عنا بيعتبروا أنه الحياة المدرسية انتهت، هلأ بدهم ينتقلوا للحياة الجامعية للمرحلة الجديدة في حياتهم، فعشان هيك أهم إشي يكون عندهم إرادة. الإرادة مهمة، مدام أنت عندك إرادة أو أنت عندك إرادة بإمكانكم أنكم توصلوا وتحققوا. وكمان بما أنه حكتي لي عن أنك أنت حابة كمان تدرسي المحاماة القانون، فبالتالي لأنه أنت حاطة في بالك أنك تنجحي، حاطة في بالك أنك تجيبي معدل عشان أنت تدخلي هذا التخصص، فبالتالي مثلك مثل كمان كل الطلبة اللي تعبوا ودرسوا ونالوا واستحقوا العلامات اللي أخذوها. بدي أشكرك سوار وكمان من هنيكي احنا كمان على هذا المعدل العالي. شكرا لك ومباركاتنا وتهانينا لعائلتك سوار هاني نعيم قزاز اللي جابت 99% بالفرع الادبي والمرتبه 7 على محافظه رام الله والبيره، وان شاء الله يعني عقبال كمان طلبه التوجيه اللي ما حلفهم الحظ بدهم يرجعوا يقدموا مره ثانيه ويعيدوا ويستكملوا المواد اللي رسبوا فيها.
1: والله احنا مبسوطين. أنا الحلقات مسموعة.
0: تفضلي.
1: بشكركم أنا كمان كتير، وبرضو حابة أوجه رسالة لطلاب غزة، لأنه مش بس طلاب الإكمالي وطلاب السنة الجاية رح يكونوا هلقيت في دخلين في مرحلة صعبة، كمان طلاب غزة يعني هم دخلوا في مرحلة صعبة من قبل وهلقيت حيدخلوا في مرحلة أصعب، وبالذات فكرة أنه النتائج كانت متوسط حسابي بين صف تاسع وتوجيهي. أنا بالنسبة إلي حابة أعبر عن فخري جدا فيهم، ويعني كنت حابة من خلالكم أحكي عن قديش هم مروا في شغلة صعبة وقديش هم يعني صمدوا وقدروا يحصلوا على معدلات وينجحوا على الرغم من هذه
0: حبيبتي. شكرا شكرا يعني شكرا أني كمان ذكرتيهم. شكرا لك حبيبتي سوار.
1: شكرا، السلام.
2: وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه.
0: أنت مستعجل تحط الأغنية عشان هيك صح؟

0: طيب تخيلوا انه لو انه فقدان الاسنان ما عاد يعني زراعة الأسنان مجددا أو حتى التركيبات الصناعية اللي عم بتصير عند أطباء الأسنان، والجسم فعليا نفسه أصبح قادر على إنبات الأسنان من جديد ومجددا، ما ففعليا ما رح نرجع نروح على أطباء الأسنان لحتى نركب أو حتى نزرع أسنان من أول وجديد. فهل ممكن هذا الإشي اللي إحنا عم نحكي عنه خيالي ممكن يصير حقيقة ولا لا؟ خلونا نسمع مع هديل أبو زينة.
1: لطالما ارتبط فقدان الأسنان بحلول تقليدية كزراعة الأسنان أو التركيبات الصناعية، لكن تطوراً علمياً جديداً قد يفتح الباب أمام نهج مختلف تماماً يقوم على تحفيز الجسم لإنتاج أسنان جديدة بشكل طبيعي، وهو ما قد يحدث نقلة نوعية في مجال طب الأسنان خلال السنوات المقبلة. في اليابان يعمل فريق من الباحثين على تطوير علاج يعد الأول من نوعه عالمياً، ويستند إلى آلية مبتكرة تستهدف بروتيناً، وهو البروتين المسؤول عن تثبيت نمو الأسنان داخل الجسم. ومن خلال تعطيل هذا البروتين يسعى العلماء إلى إعادة تنشيط البراعم السنية الكامنة، بما يسمح بنمو أسنان جديدة بصورة طبيعية. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة أكثر من 20 عاماً من الأبحاث التي قادها علماء في جامعة كيوتو ومستشفى كيتانو في اليابان، ركزت على فهم الآليات البيولوجية والجزيئية المسؤولة عن تكوين الأسنان. وخلال هذه الدراسات توصل الباحثون إلى اكتشاف مهم يتمثل في أن الأسنان يمتلك بطبيعته مجموعة ثالثة من البراعم السنية، إلا أنها تبقى خميلة بعد اكتمال نمو الأسنان الدائمة. ومن هنا برزت فكرة إعادة تنشيط هذه البراعم بدلاً من الاعتماد على الحلول التعويضية التقليدية. وفي التجارب التي أجريت قبل السريرية على الحيوانات نجح العلماء في تحفيز نمو أسنان جديدة مكتملة من حيث التكوين، شملت التاج والجذر والأعصاب دون تسجيل آثار جانبية خطيرة حتى الآن، وهو ما عزز الآمال بإمكانية نقل هذه النتائج إلى التجارب البشرية. ولتسريع تطوير هذا العلاج أسست عام 2020 شركة متخصصة انبثقت عن جامعة كيوتو بهدف استكمال الأبحاث وإجراء التجارب السريرية بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في تصنيع الأدوية الحيوية. وفي سبتمبر من عام 2025 حصل العقار على تصنيف دواء يتيم من وزارة الصحة اليابانية، وهو تصنيف يمنح للعلاجات المتخصصة للحالات النادرة مثل نقص الأسنان الخلقي الشديد، ويتيح مزايا تنظيمية تسهم في تسريع إجراءات التطوير والمراجعة. وحتى الآن تشير النتائج الأولية إلى عدم رصد آثار جانبية خطيرة، إلا أن الباحثين يؤكدون أن العلاج لا يزال في مراحله المبكرة، وأن نجاحه النهائي مرهون بنتائج التجارب السريرية التي ستجرى على البشر. ومن المقرر في حال نجاح المرحلة الأولى من التجارب الانتقال إلى اختبار العلاج على الأطفال الذين يعانون من نقص الأسنان الخلقي، نظراً لأن البراعم السنية لديهم تكون أكثر نشاطاً واستجابةً. وعلى المدى البعيد يأمل الباحثون أن يمتد استخدام العلاج ليشمل البالغين الذين فقدوا أسنانهم نتيجة الحوادث أو الأمراض. ورغم أن الحديث عن الاستغناء عن زراعة الأسنان لا يزال سابقاً لأوانه، فإن هذا الاكتشاف يمثل خطوة علمية واعدة قد تحدث تحولاً كبيراً في مستقبل علاج الأسنان، وتمنح ملايين الأشخاص حول العالم خياراً علاجياً يعتمد على قدرات الجسم الطبيعية في تجديد الأسنان. ويبقى الأمل معقوداً على نجاح التجارب السريرية خلال السنوات المقبلة تمهيداً لإتاحة هذا العلاج الذي يتوقع الباحثون أن يصل إلى الأسواق بحلول عام 2030، إذ أثبت فعاليته وسلامته في جميع مراحل الاختبار.

شكرا لك يا هدير. ممكن مع هالتطور يعني وحياتنا ممكن يصير فيه هيك اشي, نبطل نزرع اسنان, تصير تطلع من اول وجديد. صراحة كان بودي اضل معكم الدقيقتين ثلاثة, بس احمد صار يحكي لي يلا قومي احملي اغراضك وروحي. بدي اشكركم جميعا مستمعينا مشاهدينا, شكرا لكل حدا عم بنضم معنا وكان معنا على السمع او حتى شافنا خلال جولتنا عبر رايا تي في. تحياتي لكم وين ما كنتوا, انا انوار مطرية, وتحيات كمان زميل احمد العجولي. كونوا سالمين دائما, الى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من اقتراب توقف حافلات نقل الكوادر الطبية والمرضى عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة لنقص الحاد في مستلزمات التشغيل الأساسية، ما يهدد بتداعيات خطيرة على سير الخدمات الصحية في القطاع. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين، وتمنح أصحابها مهلة 40 دقيقة للإخلاء تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يقول إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد حوالي نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. قوات الاحتلال تشرع اليوم بتجريف أراض تقدر ب5 دونمات زراعية في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة تسوفيم. سلطات الاحتلال تنفذ اليوم عمليات هدم طالت منزلين في منطقة النقب وادي عارة داخل أراضي 48، كما وتخطر منازل ومنشأة تجارية بإخلائها في بلدة نحالين غرب بيت لحم تمهيدا لهدمها. محكمة الاحتلال تعقد جلسة اليوم للنظر في الدعوى المقدمة للمطالبة بإعادة تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة وسط تأكيدات بأن الجلسة كانت إيجابية ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام المقبلة. مستوطنون يقدمون على تكسير أكثر من 160 شجرة زيتون مثمرة شرق بلدة الكرمل جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن طالب الجندي، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحصول الزراعي ومصدر رزق العائلة. وآخرون يهاجمون المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. حوالي 600 مسؤول إسرائيلي يوجهون رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية اجتماعه مع بنيامين نتنياهو، ويحذرون فيها من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة. نهاية الموجز، والمزيد على رايا دوت بي أس وخلال الساعة القادمة. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: برغم أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز المسالي في العالم، إلا أن التوترات المتصاعدة في هرمز لم تدفعها للاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة، بل سرعت مسارا استراتيجيا بدأته منذ سنوات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري لتحويل المخاطر الجيوسياسية لفرصة تعزز أمنها الطاقوي ونفوذها الاقتصادي. وبعد تراجع واردات الصين من النفط العادي بنحو 60%، عززت بكين خططها لتحويل 80% من شاحنات النقل إلى التشغيل الكهربائي، وتحولت نصف سيارات الأجرة بالفعل إلى الكهرباء، بينما اقتربت النسبة من الاكتمال داخل المدن الكبرى، بما يقلص تدريجيا استهلاك البنزين والديزل. قالت وزارة السياحة المغربية إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في البلاد بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي، بحلول الوقت الذي تشارك فيه المغرب في استضافة كأس العالم لعام 2030.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: وأول أوردر

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
1: هل تمثل التكنولوجيا تهديداً للجامعة التقليدية أم أنها فرصة تاريخية لإعادة ابتكار التعليم؟ سؤال طرحه الكاتب ويليام بوين في كتابه المعنون التعليم العالي في العصر الرقمي والصادر عام 13 و2000 ميلادي، مقدماً قراءة متوازنة لواحدة من أكثر القضايا تأثيراً في مستقبل التعليم العالي بل في كل مناحي الحياة.

ويستعرض المؤلف كيف بدأت الثورة الرقمية تغير شكل العملية التعليمية من خلال انتشار المنصات الإلكترونية والدورات المفتوحة واسعة النطاق وتوظيف البيانات في متابعة أداء الطلبة، مؤكدا أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها بل أداة لتحسين جودة التعليم وزيادة كفاءة المؤسسات الأكاديمية وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم. ويناقش الكتاب مزايا التعليم الإلكتروني مثل المرونة وخفض التكاليف وإتاحة المحتوى لشرائح أوسع، لكنه في الوقت ذاته يحذر من الاعتقاد بأن التكنولوجيا وحدها قادرة على حل جميع المشكلات المرتبطة بالتعليم وغيره. فالنجاح الحقيقي والكلام للكاتب إنما يعتمد على دمج الأدوات الرقمية داخل نموذج تعليمي مدروس يحافظ على التفاعل الإنساني ويعزز التفكير النقدي ويضمن جودة المخرجات. كما يتناول المؤلف التحديات التي تواجه الجامعات مثل مقاومة التغيير وتمويل التحول الرقمي وصعوبة ذلك وإعداد أعضاء هيئة التدريس لاستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة على اختلافها، إضافة إلى أهمية توظيف التحليلات التعليمية في تطوير البرامج الأكاديمية. وفي خاتمة الكتاب يؤكد بوين أن الجامعات التي تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها شريكا استراتيجيا لا مجرد وسيلة تقنية ستكون الأقدر مستقبلا على قيادة مستقبل التعليم بحد ذاته. إنها رسالة تؤكد أن التحول الرقمي لا يبدأ بشراء الأجهزة بل بتغيير طريقة التفكير في التعليم نفسه وجعل الطالب محورا لعملية التعلم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايع FM، اجمعوا كل الأذواق.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
4: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير رايا اف ام، معكم في موجز لاخر الاخبار تقراه انوار مطريه. استشهاد مواطن متاثرا باصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزه. قوات الاحتلال تستولي على منزلين في بلده الطيبه غرب جنين وتحولهما الى ثكنتين عسكريتين. جيش الاحتلال يعتقل الشاب معتز وليد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه. محكمة الاحتلال تعقد جلسة اليوم للنظر في الدعوى المقدمة للمطالبة بإعادة تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة وسط تأكيدات بأن الجلسة كانت إيجابية ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام القادمة. الاحتلال يخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين، وتمنح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يقول إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد حوالي نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. جيش الاحتلال يجرف أراضٍ تقدر بخمسة دنومات زراعية في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة إسرائيلية. مستوطنون يقدمون على تكسير أكثر من 160 شجرة زيتون مثمرة شرق بلدة الكرمل جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن طالب الجندي، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحصول الزراعي. وآخرون يهاجمون المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. وإلى حالة الطقس، بيكون الجو في ساعات المساء لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 30 درجة مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على raya.bs. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
9: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير
6: لليوم
7: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة، معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث اختتمت منافسات دور المجموعات من البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية. تنطلق مساء اليوم الاثنين سلسلة نهائي دور الجوال لكرة السلة لموسم 2026، والتي تجمع بين أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور ومركز شباب قلنديا. يخوض منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج معسكرا تدريبيا مشتركا مع النظير الأردني في العاصمة الأردنية عمان. وفي الرياضة العالمية، صفقات 100 مليون تشعل سوق الانتقالات الصيفية. البداية مع الرياضة المحلية، أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور ومركز قلنديا في نهائي دوري جوال ممتاز لكرة السلة. الموعد سيكون اليوم الاثنين في سلسلة نهائي دوري جوال لكرة السلة لهذا الموسم، والمباراة بكل تأكيد ستكون مرتقبة لحسم لقب البطولة. اليوم ستكون المباراة الأولى عند الساعة 7 مساء على صالة بيت ساحور، فيما يستضيف صالة ماجد أسعد المباراة الثانية يوم الخميس 30 يوليو تموز في التوقيت ذاته عند 7 مساء أيضا. بحسب النظام أنه في حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات فأنه تحسم السلسلة بإقامة المباراة الثالثة والفاصلة يوم الأحد 2 أغسطس آب عند 7 مساء على صالة بيت ساحور. الفريقان يتطلعان إلى حصد لقب دوري جوال لكرة السلة لهذا الموسم بعد مشوار ناجح أوصلهما إلى المباراة النهائية في سلسلة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على لقب البطولة. الآن ينضم إلينا الأستاذ نمر أيوب، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة. أستاذ نمر، مساء الخير وأهلا بك معنا عبر إذاعة شبكة رأي الإعلامية.
1: مساء الخير أخوي مجدي، ولكافة السادة المستمعين ولجميع طاقم إذاعة رأي.
0: حياك الله. إذن يعني نتحدث عن انطلاق سلسلة نهائي دوري جوال لموسم 2026، هذه المباراة التي ستجمع أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور ومركز شباب قلنديا. بداية، كيف كان مستوى البطولة والمشهد العام والأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولة وصولا إلى سلسلة النهائي؟
1: في البداية أخوي مجدي، زي ما أنت عارف الدوري كان منقطع لفترة بسبب الأوضاع اللي كانت تمر فيها البلد بشكل عام وغزة بشكل خاص، فالدوري انقطع لفترة. عودة الدوري حاليا كانت يعني من نظرة انه يعود تدريجيا، اللي الشباب ترجع تتعود على رتم اللعب وسيستم اللعب، ويعني متوقع ما يكون دوري قوي بسبب انه اللاعبين صار لهم فترة مقطوعين عن اللعب، فهذا طبعا شيء مؤثر اساسي في أدائهم داخل الملعب، بضيعوا الحس تبع لعبة كرة السلة. فالهدف كان أنه يعودوا. طبعا عملنا قبل فترة برضو دوري تنشيطي اللي ندخلهم في الرتم. الدوري هذا كدوري رسمي برضو مش زي المتعارف عليه واللي بنعمله في كل موسم، اللي هو دوري ذهاب إياب فاينل فور أجنبي موجود، لا امشينا شوية مع الأندية كمان من الناحية اللي ما تكون تكاليفها كتير كبيرة على الأندية. بالمجمل الدوري مقبول، الأداء والتحضيرات جيدة، ما بقدر أقول لك إنه ممتاز لأنه لسه عم بفوتوا في الجو. إن شاء الله سلسلة النهائي تكون الأداء أجمل وأفضل وأقوى، نظرا لأنه كمان الفريقين بضموا كوكبة من نجوم الدوري الفلسطيني وأغلبهم من لاعبي المنتخب الوطني. وكمان للتنويه يعني عودة الدوري وإنه اللاعبين يدخلوا في جو اللعب هو كمان نوع من التحضير للاعبين اللي بيلعبوا بالمنتخب إنه يكونوا شوي جاهزين، لأنه في عنا استحقاق الشهر القادم في التصفيات التمهيدية لكأس آسيا.
0: لو تحدثنا عن الفريقين أرثوذكسي ثقافي بيت سحور ومركز شباب قلنديا، كيف كان وصولهم للنهائي بالنسبة لكم وأنتم مراقبين المسار بشكل جيد وبتابعوا أدق التفاصيل، وكمان كيف متوقعين يكون المشهد الختامي، خاصة وأنه شاهدنا في إقبال جماهيري، في تعطش جماهيري للبطولات للمسابقات في كرة السلة؟
1: طبعا الإشي المميز كان في البطولة هاي، يعني رغم نرجع نقول إنها مش باللي كنا بدنا إياه أو حسب سير الدوري كيف نتطلع له، بس فعلا الحضور الجماهيري أثبت إنه العالم متعطش إنه كرة السلة ترجع، وعم بيآزروا أنديتهم وحتى جماهير محايدة عم تحضر بكثرة. الجو هذا طبعا جو إيجابي، بيعطي انطباع جيد، بيعطي دعم معنوي للاعبين في أرض الملعب إنه يعطوا ويبذلوا طاقة بزيادة عشان يرسموا لوحة مميزة للجمهور اللي صار له زمان مش عم بيحضر مباراة كرة سلة. فالحضور الجماهيري يعني بالفعل كل الشكر للجماهير اللي عم تحضر وعم بتآزر وبتساند، وطبعا زي ما بطلعت انت هم اكبر قاعدتين جماهيريات، قاعدة مركز شباب كلانديا وقاعدة جمهور أرثوذكس الثقافي بيت صحور، هدول اكبر قاعدتين جماهيريات موجودات عنا في الضفة الغربية، وهم اللي هيهم وصلوا النهائي. طبعا النهائي بتوقع يكون مهرجان جماهيري،
0: نعم،
1: لأنه الجمهورين كبار جدا، الفريقين كما قلنا بضموا كوكب كبيرة من أفضل اللاعبين ونجوم المنتخب الوطني في الفريقين،
0: وإحنا بنقول أنه في حضور جماهيري كبير. خلينا نقول أن المباراة الأولى رح تقام على صالة بيت سحور والثانية على صالة ماجد أسعد، من حيث الترتيبات اللوجستية الأمنية كيف رتبتوا لهذه المباراة، خاصة وأنه بنتحدث عن مباراة جماهيرية؟
1: طبعا زي ما انت عارف في المباريات لما يكون مباراة بيتية صاحب البيت له زي ما بقولوها نصيب الأسد من التذاكر، وفي حصة للجمهور الضيف.
0: نعم.
1: هذا متعارف عليه دوليا، يعني انت عارف بيتم التقسيم 70-30-80-20 حسب الاتفاق المسبق بينهم. بالنسبة للتحضيرات الأمنية تم التواصل مع الأجهزة الأمنية، مشكورين جدا على جهودهم وتعاونهم المستمر الدائم، كانوا معانا من أول البطولة مساندين وداعميننا بهذا الموضوع. فمن ناحية إن شاء الله الترتيبات اللوجستية والأمنية للنهائي جاهزة وجاري على أحسن صورة.
0: الأستاذ نمر أيوب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، أشكرك جزيل الشكر وكل أمنية التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك أخوي مجدي، ويعطيكم ألف ألف عافية لمتابعتكم واهتمامكم في رياضة كرة السلة الفلسطينية.
0: نبقى مع أخبار الرياضة المحلية، حيث اختتمت منافسات دور المجموعات من البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، لتتحدد بذلك الفرق المتاهلة إلى الأدوار الإقصائية. وحجزت أندية نماء وشباب رفح وخدمة البريج بطاقات العبور الأخيرة إلى الدور المقبل لتنضم إلى الفرق المتأهلة، على أن تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية يومي الأحد والاثنين على ملعب النادي البحري. في منافسات المجموعة الثالثة انتزع نادي نماء بطاقة التأهل بعدما أنهى الدور الأول في المركز الثاني خلف المتصدر الصداقة، بعد الفوز على بيت حانون الرياضي بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهما. في الرياضة المحلية أيضا معسكر تدريبي لمنتخب الكيك بوكسين قبل بطولة العالم. يخوض منتخبنا الوطني الكيك بوكسينج معسكرا تدريبيا مشتركا مع نظيره الأردني في العاصمة الأردنية عمان. المعسكر بدأ في 20 تموز الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر ويأتي تحضيرا لبطولة العالم التي ستقام في إيطاليا. الآن ينضم إلينا مدرب منتخب فلسطين للكيك بوكسينج مؤمن العلول. كوتش مؤمن مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
2: حياك الله. مساء الخير. حياك الله أستاذ مجدي.
0: إذن يعني نتحدث عن معسكر لمنتخبنا الوطني في الأردن. بداية لو تطلعنا على ما يحدث في هذا المعسكر من تحضيرات من استعدادات من كل التفاصيل المتعلقة بالجوانب الفنية في هذا المعسكر.
2: صحيح. هذا المعسكر الخارجي الأول طبعا غير المعسكرات اللي كانت تكون في داخل البلد. هذا المعسكر اللي بنقام الآن في العاصمة الأردنية عمان هو المعسكر الأول خارجيا، وإحنا الحمد لله رب العالمين الشباب عندهم تمرين صباحي بيكون مع المنتخب الأردني للشباب، أيضا المنتقيين المشاركة في بطولة إيطاليا بطولة العالم، ومساء بكون مع مركز الأقصى الرياضي اللي هم بملكوا مدرب نخبوي على الطراز العالمي اللي هو الخبير الماستر عيسى أبو نصار.
0: بالنسبة للاعبين المشاركين كم عدد اللاعبين وهل كلهم راح تكون وجهتهم المقبلة بعد هذا المعسكر لبطولة العالم في إيطاليا؟
2: صحيح. الموجودين كلهم من اللاعبين المنتقيين واللاعبين اللي أرسلنا أسماءهم من نهاية شهر 5 للمشاركة في بطولة العالم. الديدلاين كانت للمشاركة في بطولة كأس العالم كانت 29/5، وهدول كانوا من خلال ما رشع من خلال بطولة كأس العالم الأخيرة اللي كانت في تركيا، هدول كانت صفوة لاعبينا واللي عددهم 9 اللي راح يشاركوا إن شاء الله في بطولة العالم في إيطاليا. وإحنا إن شاء الله هاي هذا المعسكر الأول الخارجي، ومتوجهين إن شاء الله بآخر شهر 8 لأنطاليا لإقامة معسكر خارجي ثاني، بالإضافة إلى ما قبل المنافسة أيضا في معسكر في نفس البلد أو في نفس المكان اللي راح تنقم فيه البطولة.
0: متى ستكون موعد البطولة؟
2: البطولة من 18-28/9.
0: بالنسبة لكامل التحضيرات بالنسبة للمعسكرات خلينا نتحدث عن الفائدة المكتسبة من المعسكر الأردن أولا.
2: صحيح. احنا وقفنا على مستويات واخطاء كثير وصوبناها من خلال احتكاك الشباب في فريق زي فريق الفريق الاردني. صراحه الفريق الاردني باعه طويل بالبطولات الخارجيه، واحنا بنعرف من الدول الرائده في لعبه الكيك بوكسينج ومش بس ابطالها، كمان ايضا احنا اذا بدنا نذكر المدربين المنتخبات اللي موجودين في على راس الدفه الفنيه، احنا بنحكي عن الكابتن عدي ابو حصوه والكابتن علي خلف، هذول هم الوحيدين كانوا بالعربي يجيبوا انجازات عالميه على المستوى العربي في بطولات العالم. فاحنا كمان نحكي مش بس اللاعبين صفوته او نخبه ومن صفوه لاعبين الاردن، لكن كمان ايضا كمان بنحكي عن مدربين صولات وجولات في بطولات العالم.
0: ماذا عن التوقعات كوتش في بطولة العالم من هذه المشاركة؟
2: والله احنا طموحنا كبير ان شاء الله، توقعت يعني احنا بنتوقع المشاركة والمنافسة وان شاء الله الانجاز، وفي عندنا شباب بترفع الراس ومجربين في بطولات كأس العالم التي لا تقل أهمية عن بطولة العالم، لكن بطولة العالم تقام كل سنتين، بطولة صعبة، بطولة المنتخبات كلها هي بتكون بتحضر من أقل حد أدنى سنة، وإحنا ما وقفنا، وكانت خطة الاتحاد مشكورين من بداية السنة، موفرين لنا كامل الأجواء اللي بنقدر إحنا من خلالها نحقق إنجاز في هاي البطولة. يعني إحنا من بداية شهر 1 باجتماع مجلس الإدارة كان للرئيس الاتحاد الأستاذ سمير عثامنة واضح صريح معنا إحنا كجهاز فني وأيضا أعضاء مجلس إدارته كافة. إحنا لما كنا بالاجتماع كانت النية بشهر 9 نعمل إشي، نعمل إشي للبلد، لأنه ما سبق وأنجزنا في بطولات العالم. فإن شاء الله السنة بنكون على الموعد، وإن شاء الله البطولة الماضية ما تم المشاركة بسبب منعنا من الفيزا، ما منحونا فيزا، وإن شاء الله السنة هاي إن شاء الله الأمور تكون منيحة والشباب كله ثابت ما بتقصر وبتبذل قصار جهدها لرفع العلم الفلسطيني في المحفل الدولي.
0: فقط للتوضيح كوتش، البطولة الماضية وين كانت؟
2: كانت في الدولة المجرية، في الجمهورية المجرية اللي هي
0: هنغاريا.
2: هنغاريا صحيح. كان سبب رفض التأشيرة نعرض الأمن المجري للخطر، علما أنه الشباب أقل من 16 سنة اللي كانوا طالعين،
0: وحتى لو أكثر من 16

0: من هنالك من استحقاقات أخرى تنتظر منتخباتنا الوطنية هذا العام لما تبقى من العام 2026؟
1: احنا العام 2026 عام حافل وعام مليء بالبطولات من من من هون لنهاية السنة. يعني احنا بنحكي كان في بطولة العرب مفروض تصير من 5 لـ10 لكن تم تأجيلها في يعني تم تأجيلها قبل يومين، وبنحكي عن بطولة إيطاليا، عندنا معسكر كمان في أنطاليا في تركيا، وبعدين متوجه لبطولة إيطاليا للشباب، وعندنا بطولة أوزبكستان اللي هي بطولة كأس العالم، وهي بطولة قوية جدا وتصنيفية بتعود على لاعبينا بالفائدة، وراح تكون محطة مهمة لتجربة لاعبينا للبطولة القارية اللي هي بطولة آسيا، اللي من خلال بطولة آسيا راح يتأهل لاعبين اللي بيجيبوا مراكز بتأهلوا لبطولة الورد جيم.
0: وأكيد يعني
1: يعني إحنا إيطاليا للشباب، وبنحكي عن كأس العالم في أوزبكستان، وبنحكي عن بطولة آسيا اللي إجبارية المشاركة فيها، لأنه إنا 3 سنين مش مشاركين في بطولة آسيا للرجال والسيدات، فمجبرين السنة نكون موجودين فيها كمان حتى لأن نعزز من حضورنا ونجدد ترخيصنا كاتحاد على الساحة القارية.
0: وأكيد دائما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف المنافسات إن شاء الله. الكابتن مؤمن العلول مدرب منتخب فلسطين الكيك بوكسينج، أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا شكرا شكرا لكم، شكرا لسماعكم، شكرا لرأيكم، شكرا.
0: حياك الله. من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، صفقات 100 مليون تشعل سوق الانتقالات الصيفية. سوق الانتقالات الصيفية تشهد نشاطا كبيرا، وبكل تأكيد هنالك عديد الصفقات التي أبرمت، وبانتظار إبرام عدد أيضا لا بأس به وكبير جدا من الصفقات. نتوقف الآن مع هذا التقرير الذي يقربنا أكثر من أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية هذا الموسم حتى اليوم.
2: تشهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطا غير مسبوق بعدما تجاوزت 3 صفقات حاجز 100 مليون جنيه استرليني، في مؤشر واضح على استمرار ارتفاع أسعار اللاعبين وتصاعد المنافسة بين كبار الأندية الأوروبية. البداية كانت مع مانشستر سيتي الذي أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون قادما من نوتنغهام فورست بعقد يمتد 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها 116 مليون جنيه استرليني، ليصبح حينها أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ النادي. لكن هذا الرقم لم يصمد طويلا، إذ حسم تشيلسي صفقة الإنجليزي مورغان روجرز قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033 مقابل 137 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ كرة القدم. ولم يغب توتنهام هوتسبير عن سباق الصفقات الكبرى بعدما ضم الدولي الإيطالي ساندرو تونالي قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت 100 مليون جنيه استرليني، وهي الأغلى في تاريخ النادي اللندني. وتؤكد هذه الصفقات أن سوق الانتقالات الصيفية دخلت مرحلة جديدة من الإنفاق القياسي، مع توقعات باستمرار التحركات الكبرى قبل إغلاق نافذة الانتقالات. لرايا رياضة، نجوى الحمدان.

هذا مشاهدينا مستمعين عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية، تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج رايا رياضة الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير رايا اف ام، معكم في موجز لاخر الاخبار تقرأه انوار مطرية. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تستولي على منزلين في بلدة الطيبة غرب جنين وتحولهما إلى ثكنتين عسكريتين. جيش الاحتلال يعتقل الشاب معتز وليد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه. محكمة الاحتلال تعقد جلسة اليوم للنظر في الدعوة المقدمة للمطالبة بإعادة تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة وسط تأكيدات بأن الجلسة كانت إيجابية ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام القادمة. الاحتلال يخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين، وتمنح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يقول إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد حوالي نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. جيش الاحتلال يجرف أراضٍ تقدر ب5 دنومات زراعية في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة إسرائيلية. مستوطنون يقدمون على تكسير أكثر من 160 شجرة زيتون مثمرة شرق بلدة الكرمل جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن طالب الجندي، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحصول الزراعي. وآخرون يهاجمون المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. وإلى حالة الطقس، بيكون الجو في ساعات المساء لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 30 درجات مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
10: يا أحلى منه.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 23 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ يا أحلى من أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: عن سيارتك. تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 7 مساء. على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير رايا اف ام، معكم في موجز لاخر الاخبار تقرأه انوار مطرية. استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تستولي على منزلين في بلدة الطيبة غرب جنين وتحولهما إلى ثكنتين عسكريتين. جيش الاحتلال يعتقل الشاب معتز وليد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه. محكمة الاحتلال تعقد جلسة اليوم للنظر في الدعوة المقدمة للمطالبة بإعادة تشغيل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة وسط تأكيدات بأن الجلسة كانت إيجابية ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام القادمة. الاحتلال يخطر بهدم 3 بنايات تضم 18 محلا تجاريا وشقتين سكنيتين بالقرب من قرية عنزة جنوب جنين، وتمنح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم. رئيس هيئة البترول مجدي حسن يقول إن الهيئة تواصل توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية بمعدل 3 ملايين لتر يوميا من الأحد إلى الخميس، فيما يتم توريد حوالي نصف الكمية يوم الجمعة، مؤكدا أن هذا المعدل مستمر منذ عدة أشهر. جيش الاحتلال يجرف أراضا تقدر ب5 دنومات زراعية في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة إسرائيلية. مستوطنون يقدمون على تكسير أكثر من 160 شجرة زيتون مثمرة شرق بلدة الكرمل جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن طالب الجندي، ما ألحق خسائر كبيرة بالمحصول الزراعي. وآخرون يهاجمون المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. وإلى حالة الطقس، بيكون الجو في ساعات المساء لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 30 درجات مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على raya.bs. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفيق
5: تصوير اليوم
6: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
12: يا أحلى من مو.
11: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بت

0: 80. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
0: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
1: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس.
0: الساعة الآن 8 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 9 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: برغم أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط والغاز المسال في العالم، إلا أن التوترات المتصاعدة في هرمز لم تدفعها للاكتفاء بإدارة تداعيات الأزمة، بل سرعت مسارا استراتيجيا بدأته منذ سنوات لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري لتحويل المخاطر الجيوسياسية لفرصة تعزز أمنها الطاقوي ونفوذها الاقتصادي. وبعد تراجع واردات الصين من النفط العادي بنحو 60%، عززت بكين خططها لتحويل 80% من شاحنات النقل إلى التشغيل الكهربائي، وتحولت نصف سيارات الأجرة بالفعل إلى الكهرباء، بينما اقتربت النسبة من الاكتمال داخل المدن الكبرى، بما يقلص تدريجيا استهلاك البنزين والديزل. قالت وزارة السياحة المغربية إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق في البلاد بمقدار 60,000 سرير، أي ما يعادل نحو 20% من الإجمالي الحالي بحلول الوقت الذي تشارك فيه المغرب في استضافة كأس العالم لعام 2030.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس.
2: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت. من أجلك.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. رايا FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

أمرة للحب تسنيها أما قلبي توسميه أمرة الحب تسنيها أما قلبي تسنيه عيشة

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.